يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: أسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
3: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
5: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
3: تيدكس عدن يوث،
4: تيدكس عدن يوث،
3: لأن بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تغيره في حياتك.
5: تيدكس عدن يوث،
3: هاندراب مفتوح،
4: هاندراب مفتوح.
7: عزيزي الأب، عزيزة الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير، وضمان حقيقي. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
8: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
8: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
8: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
8: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
8: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
12: مستمعين الكرام،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وتحية خاصة لمستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين. مدير البريقة يؤكد دعم إعادة تأهيل حديقة عدن الصغرى التابعة لشركة مصافي عدن. تعز تدشن مخيما طبيا لإجراء 185 عملية مجانية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحنك. وزير التخطيط ومحافظ أبيان يبحثان أولويات المشاريع التنموية وخطط دعم التنمية المستدامة. اللجنة العليا للاختبارات تستعرض نتائج العملية الاختبارية وتؤكد مواصلة أعمال التصحيح والتظلمات. مدير البريقة يعلن دعم تعشيب وإنارة ملعب نادي الشعلة الرياضية. وأخيرا محافظ عدن يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ويؤكد استمرار دعم المعلمين. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية استعداد السلطة المحلية التنسيق مع شركة مصافي عدن لإعادة تأهيل حديقة عدن الصغرى وتطوير مرافقها الخدمية والترفيهية، وأوضح أن المشروع سيتم بتمويل مشترك ليصبح المتنفس الأكبر في المديرية مع تخصيص الحديقة للعائلات فقط، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للنساء والأطفال. دشنت محافظة تعز مخيما طبيا مجانيا لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحنك برعاية وزارة الصحة والسلطة المحلية وبدعم منظمة هيومن إبل. ويستهدف المخيم إجراء 185 عملية جراحية للأطفال بعد إجراء الفحوصات والمعاينات الطبية بهدف تخفيف معاناة المرضى وتوفير رعاية صحية متخصصة ومجانية للفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ أبيان مختار رباش أولويات المشاريع التنموية بالمحافظة خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وناقش الجانبان إعادة ترتيب المشاريع وفق الاحتياجات الراهنة مع التركيز على مشروع سد حسان والمشاريع المتعثرة وتعزيز الشراكة لدعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات. استعرضت اللجنة العليا للاختبارات برئاسة وزير التربية والتعليم عادل العبادية نتائج العملية الاختبارية وتقارير اللجان الإشرافية ومراكز الكنترول، وأكدت استمرار أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من الطلاب ومكاتب التربية مع التشييد على الدقة والشفافية لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم. اطلع محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن الشيخ على استعدادات مكتب التربية لاستقبال العام الدراسي 2026-2027 ومتابعة أعمال تصحيح الاختبارات، وأكد استمرار دعم القطاع التربوي وصرف حوافز المعلمين مشددا على أهمية تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد واستقرار العملية التعليمية في المحافظة. أبدى مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودي استعداد السلطة المحلية لدعم نادي الشعلة من خلال تنفيذ مشروع تعشيب ملعب النادي وتركيب منظومة إنارة حديثة، وذلك خلال لقائه بإدارة النادي. وخلال اللقاء استعرض إدارة نادي الشعلة أبرز التحديات التي تواجهها، في مقدمتها محدودية الموارد المالية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تطوير الأنشطة الرياضية. من جانبه شدد الداودي على أهمية دعم الأندية الرياضية وتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطة المحلية والمؤسسات الرياضية بما يخدم الشباب ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية في مديرية البريقة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وفي أمان الله، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وتحية خاصة لمستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين. مدير البريقة يؤكد دعم إعادة تأهيل حديقة عدن الصغرى التابعة لشركة مصافي عدن. تعز تدشن مخيما طبيا لإجراء 185 عملية مجانية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحنك. وزير التخطيط ومحافظ أبيان يبحثان أولويات المشاريع التنموية وخطط دعم التنمية المستدامة. اللجنة العليا للاختبارات تستعرض نتائج العملية الاختبارية وتؤكد مواصلة أعمال التصحيح والتظلمات. مدير البريقة يعلن دعم تعشيب وإنارة ملعب نادي الشعلة الرياضية. وأخيرا محافظ عدن يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ويؤكد استمرار دعم المعلمين. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية استعداد السلطة المحلية التنسيق مع شركة مصافي عدن لإعادة تأهيل حديقة عدن الصغرى وتطوير مرافقها الخدمية والترفيهية، وأوضح أن المشروع سيتم بتمويل مشترك ليصبح المتنفس الأكبر في المديرية مع تخصيص الحديقة للعائلات فقط، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للنساء والأطفال. دشنت محافظة تعز مخيما طبيا مجانيا لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحنك برعاية وزارة الصحة والسلطة المحلية وبدعم منظمة هيومن إبل. ويستهدف المخيم إجراء 185 عملية جراحية للأطفال بعد إجراء الفحوصات والمعاينات الطبية بهدف تخفيف معاناة المرضى وتوفير رعاية صحية متخصصة ومجانية للفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ أبيان مختار رباش أولويات المشاريع التنموية بالمحافظة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وناقش الجانبان إعادة ترتيب المشاريع وفق الاحتياجات الراهنة مع التركيز على مشروع سد حسان والمشاريع المتعثرة وتعزيز الشراكة لدعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات. استعرضت اللجنة العليا للاختبارات برئاسة وزير التربية والتعليم عادل العبادية نتائج العملية الاختبارية وتقارير اللجان الإشرافية ومراكز الكنترول، وأكدت استمرار أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من الطلاب ومكاتب التربية مع التشييد على الدقة والشفافية لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم. اطلع محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ على استعدادات مكتب التربية لاستقبال العام الدراسي 2026-2027 ومتابعة أعمال تصحيح الاختبارات، وأكد استمرار دعم القطاع التربوي وصرف حوافز المعلمين، مشددا على أهمية تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد واستقرار العملية التعليمية في المحافظة. مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودي استعداد السلطة المحلية لدعم نادي الشعلة من خلال تنفيذ مشروع تعشيب ملعب النادي وتركيب منظومة إنارة حديثة، وذلك خلال لقائه بإدارة النادي. وخلال اللقاء استعرض إدارة نادي الشعلة أبرز التحديات التي تواجهها، في مقدمتها محدودية الموارد المالية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تطوير الأنشطة الرياضية. من جانبه شدد الداودي على أهمية دعم الأندية الرياضية وتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطة المحلية والمؤسسات الرياضية بما يخدم الشباب ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية في مديرية البريقة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وفي أمان الله، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: مرحوم
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074. ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت لكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث،
1: تيدكس عدن يوث،
2: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك،
3: بل بما تغيره في مستقبلك.
2: تيدكس عدن يوث،
0: هندراب مفتوح،
1: هندراب مفتوح.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد.
1: صباح الورد
0: معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

ويا صباح الخير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين على أحلى متابعين ومستمعين. صباح المحبة والأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب، صباح الابتسامة الحلوة والكلمة الطيبة. صباح النشاط والعمل، صباح الناس الحلوة والقلوب الحلوة، وكل الناس اللي بتنتظرنا وتتابعنا أينما كنتم في أي مكان.

تتابعنا. نتمنى لكم يوم صباحي جميل وبداية صباح لكل خير وسعادة، ويوم إن شاء الله كله رزق وأمل وتفاؤل. ونكرر نقول صباح التفاؤل لمن يؤمن إن الغد بيكون أجمل بإذن الله، وكل ما هو قادم يكون أجمل بمشيئة الله. ولكن أول شيء يجب أن يكون هناك قوة الإيمان بالله والثقة بالله بأن كل شيء بتكون أحلى دام الصحة والعافية موجودة والأمل والتفاؤل موجود. وصباح النور والمحبة على الناس الحلوة اللي عندها طاقة إيجابية وتنشرها على كل الناس، وتنشر السعادة والمحبة والكلمة الحلوة بين كل الناس. تحمل كل الأعباء وكل مشاكل الناس، وتعرف كيف تزرع

صباح الخير. فهذا الصباح لا يقاس بشروق الشمس فقط، بل أيضا هناك صباحات تولد فيها أحلام كثيرة وآمال كثيرة، وتتفتح فيها أبواب لهذه الآمال والأحلام، وتبدأ أيضا فيها حكاية النجاح وأيضا حكايات جديدة للسعادة. فصباحكم خير وسعادة وأمل وتفاؤل، ونكررها لأنه كل ما قلنا الشيء الجميل والكلمات الإيجابية وأعطينا الطاقة الإيجابية، إن شاء الله يومنا بيكون كله إيجابي. فللعبد نصف ما نطق، لذلك نقول لكم صباح الخير والسعادة والرزق الوفير إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صباح الورد في عدنية FM، معي أنا سمية سمير.

0: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم، ها نحن اليوم نطلع عليكم بموضوع جديد وحلقة جديدة. اليوم إن شاء الله ضيفنا مميز جدا بيكون، وحلقتنا إن شاء الله بتكون مميزة. أي نعم، في ناس كثير ما تعرفش خطورتها بشكل كبير أو مدى أهميتها في بلادنا، إن كانت متواجدة في عدن أو خارج عدن، فبالتالي هو شيء منتشر للأسف الشديد ويجب أن يكون له في حل كبير جدا جدا. إذا متابعينا ومستمعينا، خلونا أولا ننتقل إلى أول فقراتنا ومن ثم نعود إليكم.
1: حالتك

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. فهذا اليوم أو هذه نشرة الأخبار وأحوال الطقس لهذا اليوم 22 يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية صحو إلى الطقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول إلى غائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، ريمة، دمار، إب، تعز، الضالع والبيضاء. ومتفرقة أيضا يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات صعدة، صنعاء، لحج وأبين، وأيضا أجزاء من مرتفعات محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء. ويتشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. إليكم الطقس ودرجة الحرارة في صنعاء، هي من 17 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. في تعز هي 21 إلى 32، والطقس غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار رعدية. في إب فهي 11 إلى 28، والطقس غائم جزئيا إلى غائم وأيضا أمطار رعدية. في الضالعة هي من 21 إلى 33، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما في لبعوس لحق هي من 17 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. أما في المناطق الصحراوية فالطقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف. أما الرياح الشمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. وإليكم الطقس ودرجة الحرارة في كل من سيئون، فهي 26 إلى 43 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. أما في عتق فهي 27 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا وهنالك أيضا سحب ممطرة. أما في مأرب فهي 25 إلى 40، والطقس صحو غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة.

صغائم جزئيا وحار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة. وأيضا المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والرياح ناشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 24 إلى 48 عقدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة والطقس في كل من عدن 30 إلى 37 درجة مئوية والطقس غائم جزئيا وإلى مغبر نسبيا. أيضا في المكلا 28 إلى 34 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وهنالك أيضا شابورة مائية. في سقطرى فهي 27 إلى 34 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وهنالك أيضا سحب ممطرة. الحديدة فهنالك الحديدة هي درجة الحرارة من 31 إلى 37 والطقس من صحو إلى غائم جزئيا وأيضا وجود سحب ممطرة. بالنسبة للغيضة فهي درجة الحرارة هي 25 إلى 30 والطقس من غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار خفيفة. أما في زنجبار فهي من 30 إلى 39 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في المخا فهي من 31 إلى 37 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا. في الحوطة لا حجة هي من 29 إلى 41 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أخيرا الحبيلينا هي 27 إلى 36 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. إذن متابعينا مستمعينا الأحباء كانت هذه هي أحوال الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم بإذن الله الموافق 22 يوليو 2026. إن شاء الله رب يكون في عون الجميع في هذا الوضع اللي إحنا بنعيشه. نتمنى أجواء هادئة وباردة نوعا ما بالذات في عدن ومع استمرار انقطاع الكهرباء. إذن خلونا نذهب وإياكم إلى فقرة أسعار الصرف التي كم يعني لنا فترة ما عاد نقولهاش، ولكن اليوم خلونا ننتقل إلى هذه الفقرة.

مستمعين الكرام متابعين الأحباء، أنا قلت لأن إحنا فترة ما نتكلمش ما نذكرش أسعار الصرف بحكم إنه مستقر، ما فيش أي اختلاف في أسعار الصرف، فلذلك ما نذكرش يوميا، وإنما حبيت اليوم كمان نذكر تذكيرا للناس. وكان في كلام كذا شوية إنه الصرف ارتفع نوعا ما، هل يا ترى في يعني أقاويل تقول إنه ممكن يرتفع الصرف في الفترة الجاية؟ الله أعلم. وإنما كما تعودنا الصرف كما هو، فالصرف في الدولار الأمريكي مقابل اليمني في الشراء 1558 ريال يمني للشراء، في البيع 1573. أما بالنسبة للريال السعودي كما ذكرنا أنه 410 في البيع في الشراء عفوا، و413 ريال يمني في البيع. هذه هي أسعار الصرف كما تعودنا عليها في السابق، مستقرة إلى الآن مقابل العملات مقابل العملات الأخرى، فليس هنالك أي صحة من الارتفاع إلى الآن، هذا ما وصلنا إليه. إن شاء الله ما يرتفعش ويكون في تناسب وتناسق ما بين سعر الصرف ما بين سعر المنتجات والخدمات وإلى آخر، عشان يكون في توازن أقل شيء نوعا ما للفرد في المجتمع. إذن مستمعين الكرام ننتقل لموضوع حلقتنا بشكل سريع، وبعد ذلك بعد الإعلانات طبعا استقبل ضيفنا المميز جدا إن شاء الله يا رب يمسك معنا الخط، استويش معنا أي مواقف محرجة بإذن الله. إذن موضوعنا اللي نقول انتشار الكلاب الضالة وقلة توفير المضاد لداء الكلاب، فمن المسؤول؟ في الفترة الأخيرة توصل كثير

0: كلها بأضلة وانتشارهم ووجودهم بشكل كبير وانزعاجهم من هذه الظاهرة. فبالتالي في كثير مدراء عموم جزاهم الله ألف خير عملوا حملة للقضاء على هذه الظاهرة. طبعا في ناس كثير ضد هذا الموضوع بحكم أنه حرام هذه روح وهذا حيوان أنتوا قلوبكم قاسية، وفي ناس مع هذه الظاهرة بحكم أنه بيشكلوا خطر كثير وكبير على بعض الأهالي والأسر يعني والأطفال. فبالتالي في تعز، خلونا نحدد الموضوع لأنه صار بتعز ومنتشر بشكل كبير جدا وبشكل مرعب فعلا، انتشار الكلاب الضالة. يعني إحنا في عدن الحمد لله في حملات لتقليل الكلاب الضالة، في حملات جميلة الحمد لله، يشكروا كل من يقوم بهذه المجهودات لحماية الأفراد في قبال المواطنين وإلى آخره. فحبينا اليوم ننتقل لهذا الموضوع بشكل عام، إنه ظهرت انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، إذا كان مسعورة أو غير مسعورة، ولكن انتشارهم بشكل كبير متواجد. ليش؟ لأنه البيئة تسمح لهم القمامات وإلى آخره. ايضا احنا حابين نتكلم في عن تعز بحكم انه الموضوع متواجد في تعز كثير، لا يخفى على احد اذا كنتم شفتم في مواقع التواصل الاجتماعي كميه الناس اللي اتاذت من الكلاب الضاله. يعني قبل فتره سمعنا على وفاه شخص بسبب انه في كلب عضه، كلب عضه فاستوى في نقدر نقول نوعا ما قلة وعي في التعامل مع الجرح اللي من الكلب، فقلة المضاد للأسف الشديد أو المصل، فلذلك أدى إلى وفاة الشاب هذا أو الشخص هذا. فبالتالي في حالات مثل كذا في قلة وعي مع التعامل مع هذا الموضوع، وكأنه عادي عادي قدمك كلب، إيش يعني عادي يا بيروحة سوي له قليل سبيرت قليل مش عارفة إيش وخلاص. لا، الموضوع خطير، الموضوع لازم يوصل إلى الجهات المختصة الطبية اللي تفهم بهذا الموضوع، لأنه يعني عضة الكلب ما هيش أقل خطورة من لدغة الثعبان أو كذا. أيضا شفت ألا قبل أيام برضو طفل عضه الكلب في فكه العلوي وفي رقبته، يعني الطفل مسكين فكه العلوي كله خرمش خلاص ما فيش معسلون، وهنا في الرقبة في الحنجرة. يعني كمية توحش من الكلاب بشكل كبير، في انتشار كبير للكلاب في تعز، ما فيش لهم حملات كثيرة، يعني الحملات قليلة جدا وفردية. انتشار القمامات أيضا هذه أدت على انتشار الكلاب بشكل كبير بحكم أنه البيئة هنا جبلية وريفية وإلى آخره، وزاد أنه في قمامات فانتشروا بشكل كبير ما بين كلاب مسعورة وغير مسعورة، ولكن هجوم الكلاب على الناس موجود بشكل كبير جدا جدا جدا. المشكلة الأكبر طبعا هو في حاجات كثيرة كما قلنا منها أنه ما فيش حملات مكثفة على هذا الموضوع لإيقاف الظاهرة هذه وظهور الكلاب، ولكن المشكلة الكبيرة أيضا أنه عدم توفير المضاد لداء الكلب في مركز، في المركز المتخصص. طبعا هذه مشكلة كبيرة. طبعا اليوم بيكون إن شاء الله بعد الفصل الإعلاني بيكون معنا الفنان والنجم عامر البوصي بإذن الله، لأنه هو المسؤول عن المركز هذا المختص لداء الكلب، واللي يعني بيعاني كثير منذ أزل الآزلين، وبيحاول بقدر ما يستطيع أنه يوفر كل ما هو ممكن لمعالجة هذه المشكلة وإنقاذ أرواح كبيرة. يعني وقف بروحه بقلبه قالبا كما قلنا. الأستاذ عمر البوصي هو مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز، والمنسق العام لبرنامج مكافحة مرض داء الكلب. وللأسف للأسف للأسف إنه داء الكلب هو يعتبر أو القانون في القانون يعني من البنود المهملة تماما، اللي ما تأكلش عيش ما تجيبش فلوس، عشان كذا الجهات المسؤولة مش مهتمة فيها، لأن معلش يعني معلش ما في بش هم كثير، فعشان كذا مهملة. بنتكلم أكثر وأكثر مع الأستاذ عامر البوصي، وإن شاء الله إن شاء الله ما يستويش معنا أي مواقف، ولكن خليكم معنا بعد الفاصل لأن الموضوع مهم جدا ووجودكم معنا مهم. لا تروحش بعيد، خليكم بعد الفاصل.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 8.9 عندي ما دخل في البال.

0: عنبرون
1: وخلص 88 فاصلة 9
2: يا حبيبي
1: عادني يا اس ام لون جديد

وعدنا لكم متابعين ومستمعين الأحباء بعد الفاصل الإعلاني. وكما ذكرنا لكم إن موضوعنا اليوم مهم جدا، وإن شاء الله بيكون معنا ومعكم عبر الهاتف الفنان والنجم المحبوب الفنان عامر البوصي، مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز، وأيضا المنسق العام لبرنامج مكافحة مرض داء الكلب. إذن خليكم معنا عبر الهاتف، بنتواصل مع الأستاذ عامر البوصي.

0: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، معنا عبر الهاتف الفنان والنجم الأستاذ عامر البوصي، وكما ذكرنا هو أيضا مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويدي في تعز، وهو المنسق العام لبرنامج مكافحة مرض الكلب في محافظة تعز. أستاذ عامر صباح الورد عليك.
1: صباح النور والعافية وأهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا، منورنا طبعا عبر إذاعتنا، الله يعطيك العافية.
1: والله هذه نوركم وإذاعتكم ما شاء الله الجميلة.
0: الله يعطيك العافية. طبعا إحنا كان بودنا نستقبلك بشيء في خبر فني شيء مفرح، ولكن للأسف الشديد قدر الله ما شاء فعل، يعني بداية التعارف والاستضافة بشكل آخر مأساوي.
1: إن شاء الله.
0: طبعاً أستاذ عامر، إحنا تحدثنا مع المستمعين حول موضوع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير ومدى هجومها على المواطنين وخطورتها وانتشار داء الكلب، وأيضاً قلة توفر المضاد في المركز عندكم التمريضي. فحابين إن إحنا نتعرف أكثر وأكثر عن أول شيء سبب انتشار الكلاب بشكل كبير وهجومها على الناس بشكل كبير في تعز، يعني عكس المحافظات الأخرى، ما هو السبب؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية أشكر قناة عدن لكم صلتهم الإذاعية صلتهم الأضواء على هذا الموضوع، وهذا يعد من المواضيع الخطيرة التي تهدد مخاطر المواطنين. طبعا أسباب انتشار الكلاب ليست لها أسباب يعني غير معروفة. أسباب انتشار الكلاب هي البيئة الخصبة التي تجمع من أجلها الكلاب، أينما وجدت الكلاب يعني بيئة خصبة، يعني قمامات، عدم إسعاف بيئي، تنتشر يعني من مكان إلى آخر يعني، والعكس تماما. أيضا فترة التزاوج هذه تعمل مشكلة كبيرة سنويا، يعني تتوارف هذه الكلاب من كل مكان. إلى ما أسلفت أيضا أنه أكثر انتشار الكلاب والقطط الضالة هذه هي البيئة، أينما وجدت البيئة الخصبة من القمامات وغيرها من الأشياء هذه فهي تتواجد بكثرة. إلى جانب السبب الرئيسي عدم وجود مكافحات دورية في الحد من انتشار الكلاب الضالة، كذلك تربية الكلاب، يعني احنا في دولة نامية يعني وما فيش عندنا قوانين تنظم امتلاك الكلاب، او ما فيش عندنا ايضا لقاحات حيوانية تعطى للكلاب يعني تؤكد عليك انك يعني من حقك انك تمتلكها وتربيها. الأمور عندنا يعني مفتوحة للغاية، وهذه من أكثر المشاكل التي بنعانيها.
0: نعم. طيب مبدئيا قبل ما ننتقل للمشكلة الأساسية، احنا حابين نعطي نقطة توعوية للناس اللي بتستمع لنا حول كيف الإجراء الصحي الأساسي عندما يعني الشخص يتعرض لعضة كلب، فما هو الإجراء الصحي؟ لأنه في قلة وعي كبير في هذا الموضوع، في إهمال، يعني في لا مبالاة بالموضوع.
1: طبعا أنا بتحدث مش فقط عن الكلاب، يعني الكلاب صح إنها الناقل الرسمي في الجمهورية اليمنية، يعتبر الناقل الرسمي للمرض هو الكلب. لكن أيضا سنتعدى للحيوانات الأخرى، يعني لكل شخص عضه كلب أو حيوان آخر، يعني قط، قرد، غنم، بقرة، حمار، أي حيوان يعضه، هي ثلاثة إجراءات لا تزيد عن الإجراءات هذه، أو أربعة إجراءات لا تزيد. الإجراء الأول، قم على الفور بغسل مكان العضة بالماء والصابون، الماء الجاري والصابون. طيب ما فيش مي في الحنفية، خذ مي بمغرف وسكبت ونظفت بقطعة صابون لمدة ربع ساعة. طبعا ليش نقول إحنا لمدة ربع ساعة؟ الربع ساعة هذه الغسل بالماء والصابون يعني علاج، أو تشارك أو تساهم في المعالجة والتخلص من الفيروسات التي وضعها الكلب أو أي حيوان أثناء العضة ب80% من المعالجة. يعني أنت بتخفف كثير، مش 50%، 80% من المعالجة بنطرد الفيروسات بالماء والصابون، لأن الفيروسات اللي بيحطها الكلب بملايين الفيروسات يعني الأبضة الواحدة، ناهيك عن مقدار الأبضة يعني حين بتكون كبيرة حين بتكون صغيرة، هذه تختلف باختلاف حجم الأبضة. الجراح الثاني ما تربطش الجرح، ما تربطش وما تخيطش، تروح لعندي ساعات أولية تقول له خيط لي، أو هو يقوم يتفاضل وقام يمسح لك بيود ولا سبيرت وعمل لك خياط وقال لك مع السلامة والحمد لله على السلامة. ما مش الحمد لله على السلامة، هذه الحمد لله إنكش تموت، لأنه الخياط على الجرح وبيعمل إغلاق الفيروسات داخل الجلد تحت الجلد، بالتالي الفيروسات بتشتغل براحتها، خلاص ما عاد فيش أي خروج للفيروسات. لا، ما نخيطش الجرح وما نربطش، ما نقومش نجيب رباط، ما نقومش نعمل رباط ولا ضمادة للجرح ونقول منشان نوقف نزيف أو منشان نغطي الجرح، لا، اتركه مفتوح. ليش اتركه مفتوح؟ لأنه الرياح والهواء والحرارة، درجة حرارة الشمس بتقتل الفيروس، لأنه الفيروس ضعيف كل ما تعرض للضوء المباشر والهواء يموت. إذا بالتالي إحنا كده بننقذ اللي تعرض للعض، إن إحنا نتخلص من كمية كبيرة من الفيروسات التي وضعت أثناء العض. التصرف الرابع والإجراء الرابع إنك تنتقل إلى أقرب مركز لمكافحة الكلب، سواء كان في مركز ريتشي أو مركز المحافظة. هذه الأربع الطرق لا تزيد ولا تقل عنها. أربع إجراءات أعيدها على السريع: الغسل بالماء والصابون لمدة ربع ساعة، ترك الجرح مفتوح بدون خياط أو ترك الجرح أيضا مفتوح بدون ضمادة أو رباط، التوجه لأقرب مركز في مكافحة الكلب. هذه الأربع الإجراءات السليمة. ما نعمدش إلى ما نعملش ثوم ونربطه لأنه بيعمل حروق من الدرجة الأولى. في ناس بيدق الثوم وحطه فوق الجرح وربط عليه وبكر الصباح ورجله خلاص معفسخ كله ومتنفخ نتيجة الحروق. الثوم يعمل احتراق من الدرجة الأولى. ما نعملش برضو باروت، في ناس يعملوا باروت، في ناس يعني على الطرق البدائية يعمل لك باروت، في ناس يعمل مخلفات دجاج، في ناس يخترع يعمل بون يعمل، لا ما تعملش حاجة فوق الجرح. أتمنى أن الرسالة وصلت.
0: هل في حملات توعوية لهذه الإجراءات الصحيحة في المستشفيات، في المدارس، في أماكن عامة، ولا ما للأسف ما فيش؟ لأنه حاجة زي كذا ممكن تؤدي للشخص إلى الوفاة لا سمح الله.
1: والله للأسف البرنامج اسمه كذا في الوزارة ضمن البرامج المهملة.
0: أيوة لسه أسألك عليه. ليش؟
1: تخيلوا يعني أنه البرنامج هذا اسمه كذا بالوزارة مع برامج أخرى، يقول لك هذا في ملف البرامج المهملة. مهملة إيش يا أستاذ؟ هذه أرواح ناس، كيف مهملة؟
0: نعم،
1: هذه عضة كلب. إذا عضة الكلب المسعور شخص ومر على 40 يوم وما عملش حاجة بيموت. والله لتودوه مستشفيات ألمانية أمريكية.
0: ما فيش أي تحرك أو أي إجراء للجهات المختصة أو إنهاض هذا البرنامج، أصبح كان مهمل، المفروض أنه يصبح غير مهمل، ما فيش أي إجراءات.
1: ما مش هذا طبعا أتمد لك، طبعا إحنا ما بننفذش أي نشاط معنا. أنشطة توعوية يعني نزول للمدارس، عمل فلاشات إذاعية، عمل فلاشات مرئية، توزيع براشورات، ملصقات، طبعا هذا كله ما بنعمله. ما بنعمله من بين السجلين الأنشطة هذه، ما شحن
0: في قلة الدعم بالموضوع عكس بقية الحملات.
1: مش قلة الدعم، مش قلة الدعم، ما في دعم،
0: ما
1: احنا بنشتغل بس منتظرين من اللي بيقدموا كلب نقوم نلقح له بس.
0: طيب من فين تجيب اللقاحات؟ من فين الدعم؟ وهل اساسا متوفر اللقاحات الكافيه للاصابات اللي بتوصلكم، بحكم انه في كثره كبيره في الاصابات في تعز؟ يعني في الفتره الاخيره نشوف كل ما ساعه شخص عضه كلب بشكل وحشي. في لقاحات في توفير؟ من فين يجيكم اللقاحات؟
1: ما خليني بدايه اقول لك، اذا كانت الاحصائيات الرقميه إلى الآن يعني للنصف السنوية من يناير 2026 إلى يوليو 2026 600 حالة عض، 600 حالة عض يا ناس الله. يعني لو قلنا بس إنه أيوة إنه لو قلنا فقط إنه كل كلب عض واحد يعني 600 كلب، لا الكلب هذا جنبه 10 كلاب وضربه في 600، تشوف شوف الأعداد الهائلة. تعالي خرج السوق عندنا بتحصل كلاب، تعالي روح المدرسة بتحصل كلاب، روح المسجد بتحصل كلاب، بالحارة في كلاب، بالليل في مشارعة بين الكلاب، لا تخلوا بطرقود ولا يخلوا بطلاب ولا، والله عامل لنا فوبيا داخل المحافظة. أما بالنسبة للقاحات فين بتجيب؟ ما بتجيب من الوزارة طبعا، مش أي تمويل آخر من الوزارة، والوزارة أحيانا تتوقف تقول لك ما فيش دعم لحد الآن، يعني WHO لحد الآن ما جاء، منظمة الصحة العالمية لحد الآن ما جاءت. تدري إنه 2025 مر على المركز ما فيش معانا لقحة واحدة، سنة كاملة مرش معانا لقحة كاملة، كله كان شراء من السوق. طب المواطن المسكين هذا الفقير اللي حالته على مثل يشتري، والله العظيم هذا يمين يعني، ورسالة لكل من بيسمع مسؤول ولا غير مسؤول، إنه كان أكثرهم يجي يشل ابنه ولا مرته ولا أي قريبه ما فيش لقاحة يشلوه رجعوا البيت. طيب أنا أكون أتساءل، الحالة دي ممكن تموت، ممكن يروح 60 داية، طيب إيش عمل لنا؟ أنا مكتف ما أسمع، مثل يجيب لمن أتواصل؟ طيب تواصل مع مكتب الصحة، فعلا مكتب الصحة عاجز، يقول لك ما أوصلش دعم من الوزارة، تواصل الوزارة يقول لك لحد الآن ما فيش دعم. تصرفوا كيف تصرف يعني؟ أخرج عمل توعية للكلاب أقول لهم راعوا لما يجي اللقاح.
0: صحيح،
1: هذه مشكلة كبيرة.
0: طيب
1: والله
0: في حالة
1: طبعا بتوصل، أكمل لك عفوا، بتوصل لقاحات حاليا بتوصل لقاحات، يعني من شهر 2 2026 وصلت اللقاحات من الوزارة. جابوا لنا طبعا كل شهر يعني ممكن توصل لنا 100 و150 في الحدود هاي طبعا. المية ولا المية والخمسين أنا أعطيها، ما قدرش أجيب 5 جرعة لكل
0: مصاب،
1: والأصل إنه يعطى لكل معرض للعضة ويحتاج اللقاح إنه بعطي له 5. طيب أنا في الأسبوع الماضي يعني والأربعاء الماضي استقبلت 18 حالة، لو كل حالة خصصت لها 5 معنا توقف الحين المية في يوم واحد، المية الجرعة دي ممكن تروح 20 واحد يمكن يوصلوا في يوم واحد، أخصص لكل واحد 5 جرعة. فبالتالي إحنا بنعطي هنا في المركز جرعتين، وجرعتين نحاول مع جمعية بيت هايل اللي تساعدوا معهم، أو جرعتين يشتريها المواطن. أو المهم الوضع مأساوي للأمانة في مركز داء الكلب. لا حد الآن طبعا في جهود حثيثة من مكتب الصحة وعلى أساس من السلطة المحلية في إنه رفعوا للوزارة زيادة رفع الكمية، طيب قل الإحصائيات يعني أقل شيء نكون نتناسب مع الإحصائيات اللي رفعناها سنوية، كم بنحتاج يعني متوسط الأرقام الإحصائية إيش كم اللي بنحتاجه. هذه مأساتنا والله، إحنا حابين ننفذ مشاريع توعوية مش قادرين والله مش قادرين.
0: طيب الكوادر الصحية المتواجدة عندكم هل هي في أتم الوعي حول هذه الإجراءات حول هذه الأمور أم لا؟ على الأقل يمكن تنقذ موقف ولو شوية بعدم الإجراءات الغير صحيحة.
1: طبعا أنا بقول إجابة، والإجابة بتزعل كثير من الناس.
0: لا
1: طبعا
0: لا الحقيقة ما فيش،
1: لا لا لا لا لا, لا مش مؤهلين
0: نهائيا.
1: برنامج اسمه مهمل، برنامج مهمل، فكيف بيوصل للآن؟

0: يعني أنا أمام الله عز وجل جريمة تعتبر، ما عليهم زملائي، وفي كثير من الزملاء يعني صح إنه ما يتدخلش بس يرسلونه للمركز يقول له أنت شغلك تروح المركز على طول. أنا أشكره أينما كان أينما كان، لكن تدخلات غير مسؤولة فيها أرواح ناس.
1: صحيح. طب حتى وإن كان مش عارف أقل شيء يسأل، يا شيخ يعني أصبحنا الآن نحن وشات جي بي تي حبايب، يعني ممكن اللي دخل يسأل معلومة عشان يثقف، لأنه أكيد الموضوع يختلف. وهل ما لاحظوا يعني الإصابات
0: بالضبط
1: يعني المدهورة أكيد يعني، وهم
0: يعني آخر
1: خاطئ
0: ال- ال- ال- ال- ال- آخر إصابة وصلت لعندي اللي عملت الضجة الإعلامية هذه، ضيف الله كامل، ضيف الله كامل، كان صح أنه تلقى اللقاح في المركز الريفي لقاح داء الكلب، لكن ما تلقاش المصل، وقاموا بخياطة الجرح والجرح كان قريب من الوجه، وآخر استقرار الفيروس علشان يؤدي الوفاة هو في الدماغ قبل ما تكون العضة في الوجه، فانتهت وصلنا للدماغ.
1: صحيح.
0: فبالتالي كان في إجراءات خاطئة. أنا ما شخفيش، أنا رفعت وبلغت الجهات المسؤولة على البرنامج أيضا في تعال أنه نحتاج إلى تدريب، نحتاج إلى تدريب الكادر الصحي، نجيب لهم توعيان، نجيب لهم إيش الإجراءات اللي يعملها فقط وإيش التدخلات اللي ممكن يعملها هو فقط.
1: صحيح.
0: وأنا أبرئ ذمتي أمام الله، يعني في الأخير أنا عارف أنهم زعلانين وضبحانين من اللي أقوله، بس
1: صراحة
0: ما أقدرش أخفي شيء، الله عز وجل أمني عليه. صح. ما أقدر أنا كذا حتى جلسوني بالبيت ما عنديش مانع، والله يقولوا لي خلاص أنت فصلت جلس بالبيت، والله بجلس بالبيت بس أكون وصلت الرسالة.
1: أنا قبل ما أتواصل معك طبعا وأنا أتحدث حول الموضوع، فأنا قلت نقطة أنا مش حابة أقولها معاك عشان ما سبب لكش أي حراقات أو مع حد مشاكل، ولكن صراحة أنا قلت يمكن الموضوع ده مهمل وما فيه وش أي تحرك لقلة المم فيه، يعني لقلة الأكل ما فيش فيه دعم وصرف، فعشان كذا الناس ما تحركتش أو الجهات المختصة.
0: والله قبل غير اللي يصيبش دوش أعتقد أنا إن لم يتحرك البرنامج، إن لم يأخذ حيز من العمل ويخرج للواقع بعد اللي حصل هذا، وبعد هذه لا لا لا لا لا بعد الروح هذه اللي زهقت، ما يعني الناس بيلسنوا حتى لو لم يكن بالكلام اللي نقوله، الناس بتلسن يعني ليش ايش اللي حاصل، يعني ليش ما تنفذش الحمله الان في تعز، الى حد الان ما تنفذش حمله في مكافحه الكلاب الضال، ليش؟ سؤال بيطرح نفسه، وفي نوع 20,000 اجابه عند كثير من الناس.
1: طيب أستاذ عامر، بما أنه انتقلت أنه هذا البرنامج من البرامج المهملة في القانون إلى في الوزارة عفوا، هل يعني أكيد طبعا ما فيش كهرباء والوضع شوية صعب، فهل يا ترى هذه اللقاحات مأمونة؟ هل فيها رقابة؟ هل فيها تخزين صحيح بحيث أنها تكون آمنة على الناس أم لا؟
0: كما نقول لا
1: برضه.
0: أنا 20 سنة في البرنامج، ماسك البرنامج 20 سنة، 20 سنة والله العظيم، دخلت وأنا شباب، قد خرجت وأنا شباب من كثر مشاكل الكلاب.
1: ربي يعطيك العافية يا رب.
0: طبعا لا، في لقاحات بتوصل لعندي يشتروها الناس من برا، طبعا أول ما تفحصات يطلع مضروبة مضروبة تماما. تخيلي حتى أرجعها للصيدلي للصيدلاني يرجع لي مع مواطن ثاني، يعني بعد يومين ثلاث يرجع لي نفس الله، إيش اللي حاصل؟
1: ما فيش لا
0: اللي حاصل إنه ما فيش رقابة.
1: نعم.
0: إنه ما فيش رقابة، اللقاح لازم يحفظ في درجة 800 مئوية، ما فيش عندنا كهرباء في تعز، في عندنا صح إنه في كهرباء تجارية وكذا، لكن تاجر يعني في الأخير تاجر يحب يخفف على نفسه بالتكلفة بالكذا بيطفز هذه قليل وبيعمل هذه قليل، ما فيش رقابة. هذا العلاجات يا ناس، علاجات الغذاء والعلاج هذا لازم يكون على رقابة 1000%، مش إلا 100%. رفعت أنا طبعا، رفعت للإخوان مكتب الصحة وبلغوني إنهم عملوا لجنة ونزلت اللجنة، وبعد أسبوع رجع لي نفس اللقاح من نفس المكان من نفس الصيدلية. طبعا أنا حد أقول البوضع
1: ما فيش الرقابة على قولتك، خلاص.
0: لما استدعيت أنا الصيدلي وقلت له قلوا له الدكتور عامر سجل فيديو وصور اللقاح واسم الصيدلية، إذا ما تجيش لعنده بيعمل لك مشكلة بالفيديو.
1: حبيت الاسلوب.
0: وطلع لعندي طبعا، وطلع لعندي واعتذر وقال لي كيف وصلت.

0: اللقاحات هذه اللي عنده، وقال لي كيف وصلت اللقاحات هذه لعنده والطريقة الغير شرعية، وبالأخير فعلا ما أدري، المهم إنه ما عاد جيش من عنده ذا اللقاح المضروب.
1: فهنا نتعلم إنه لازم العين الحمراء تمشي مع الناس ومع كل الأمور.
0: إيش نعمل؟ أصبحت اللغات التواصل الاجتماعي أعتقد هي اللغة الحاسمة، هي اللغة الحاسمة، كان سلبيا ولا إيجابيا إحنا كذا يفنى إن إحنا ما نتدردحش إلا بالشاشات. صحيح. فما ما تعمل يعني.
1: صحيح. إذن أستاذ عمر للأسف ضيق الوقت معنا، أنا مستمتعة جدا وحابة أننا نخوض الموضوع أكثر وأكثر، ولكن للأسف ضيق الوقت. حابب أنك تضيف أي رسالة أخيرة، تفضل.
0: والله رسالتي الأخيرة أنه أتمنى من الأخ الدكتور وزير الصحة ده النظر في برنامج ده الكلب، مش إلا في تعز، في كل المحافظات. الموضوع في خطورة أرواح. الموضوع نهايته موت محقق 100%. الموضوع مش زي بقية الأمراض، إذا ظهرت عليك أعراض ممكن تتعالج هنا، ممكن معك بيس بتروح القاهرة بتروح، هذا ما تقدرش، خلاص تجلس تموت 3-4 أيام هناك. لازم نشوف إنك الأسرة تموت، كنت صغير ولا كبير، مرة ولا رجال، لازم تجلس تموت قدامهم، لأن العالم كله ما بيعمل لك شيء. ظهرت الأعراض. أتمنى من الإخوة المواطنين العمل بالأربع النقاط اللي قلناها، وما تهملش وما تقولش فلان قد يمر كلب قبل فترة والحمد لله ما في بش حاجة، ماشي قعبش حاجة، قد يكون الكلب اللي قدم فلان ما كانش مسعور، لكن يكون الكلب اللي قدمك مسعور وتتعرض للإصابة أنت. رسالتي أيضا أنا الأمانة أوجه رسالة شكر الله دكتور فهد النظاري مدير مكتب الصحة هنا في تعز، يسعى بجهود جبارة، لكن قد أنا أقول لك يعني الباب مقفل.
1: نعم.
0: لكن بيعمل، بيحاول يعمل رسائل هنا، رسائل هنا مشكور، وبهدوء إن شاء الله مأجور عليه إن شاء الله. الرسالة الأخيرة أتمنى من كل الداعمين، من كل الشراكات الوطنية، من المنظمة اللي بتعمل بالشراكة الوطنية الصحية، المركز ده الكلب بحاجة إلى دعم، مشيش حاجة، أنا مشيش بيها، تعالوا بس توفروا لي أمصال ولقاحات بس. صحيح. بس ننقل في بأرواح الناس وكثر الله خيركم. المنظمات ما هلش عندي، عمره ما حد ما قدر فعلي سماعة يقول لي كيف الوضع عندك، لا جمعيات لا منظمات لا فاعلين خير، ما نسلم الأمر لله عز وجل، وربنا كريم وربنا يلطف إن شاء الله بنا جميعا، والسلام لكل المواطنين إن شاء الله.
1: الله كان الله بعونكم إن شاء الله يا رب، وربي ينصركم بإذن الله ويكون آمين. في دعم بإذن الله وتتغير الأمور إلى الأحسن. شكرا
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك سلام عمر بوصي ولتواجدك معنا، وانك فرغت نفسك شوية لنا، احنا انا اشكرك.
0: نورت
1: علي فهم. الله يعطيك العافية، مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، كان معنا ومعكم الفنان والأستاذ الدكتور عامر البوصي مدير إدارة التمريض في المستشفى اليمني السويد. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك
7: بأمان،
6: وقلبك في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
12: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02 0168-638-633 أو 718-4074.
13: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
14: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
15: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: نقدم الأخبار بحياد تام، زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: هايل يا زكريا، برافو عليك، بقيت اعلامي محترف.
1: طبعا اعلامي منحرف. ايه محترف؟
2: نزلونا نزلونا إصابة الكناي الاسود، لو عرفت اننا لسه ما رجعناش ومعانا ابو ندى هيهدوا الدنيا.
1: اخرس يا دي حفية انت، ما فيش عصابة القناع الاسود ده من النهاردة، دي عصابة الطرح السودة.
0: دمك خفيف يا مضروب، تصدق فعلا لايقه عليهم.
2: بقولك ايه، انا عاوزك تعقل كده وتعرف انت بتتكلمي مع مين.
1: هتكون مين يعني؟ امين شرطه؟
3: كله يقف مكانه، كله يثبت. والله وقعت في ايدي يا ابو ندى، اخيرا وصلت لك وهاخد بطاري منك بعد كل اللي عملته فيا.
4: طار مين ياض يا مهزأ انت؟
3: ايه ده؟ ايه افك كمان ده؟ افايا افايا،
4: ارمي ياض البتاع اللي في ايدك ده ياض.
3: حاضر يا معلم. انت ايدك تقيلة قوي.
4: ازاي ياض انت ياض تدخل مكان المعلم شعة من غير لا احم ولا دستور؟ انت حمار ياض.
3: انا اسف يا معلم، حقك عليا.
4: اسف اسف بس.
3: اي اي ايه ده ايه ده؟ خلاص خلاص يا معلم خلاص.
4: علقوه. يعلقوا مين ده؟ احنا مش هم يا حلوين. هجوم.
5: زكريا يا زكريا،
1: وانت يا ابني مستني لما الرصاص يضرب وتقوم تظهر لي في وسط الضرب؟ تعبيط يا ابني.
5: تعالى بس هقولك على حاجه مهمه.
2: فيتو فيتو يا فيتو.
6: ايوه يا بابلو،
2: دي فرصتنا الوحيده للهرب.
6: ازاي واحنا متعلقين كده؟
7: ادي فلوس لاي كلب من دول وهو هينزلنا. يلا بسرعه
0: زكريا زكريا، تعالى نمشي من هنا بسرعة.
6: نمشي؟
0: أيوة نمشي.
5: أي يا لهوي، جاش الفردة التانية، التانية وجعتنا أكتر.
1: أهو فيلك فيها؟
5: لا لا لا، الهدف ما جابش نتيجة في الأولانية.
1: ماشي يلا سمر، يلا ناخد شكوك وزعتر ونهرب من هنا.
0: يلا بينا يا زكريا، يلا بينا يا ابو ندى.
1: ماشي، هروح اجيب شكوك والجريح وزعتر الجربان ونهرب حالا.
0: يلا يا زكريا يلا.
1: شكوك شكوكو،
5: اهرب انت يا زكريا. انا
1: انت ايه؟
5: انا جاي معاك، خد بايدي بسرعه.
1: هيا هيا يا سمر. سمر سمر انت فين؟ سمر سمر،
5: تقلقش عليا انا كويس يا ابو ندى.
1: ما تولع انت، فين سمر؟
8: زكريا يا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: هيا بنا هيا بنا.
1: وسمر يا شكوكو سمر.
5: ايه يعني مش هتقدر تعيش من غيرها؟ ايه اللي جرالك يا زكريا؟
1: ما اعرفش، انا اتغيرت يا شكوكو، اتغيرت.
5: غيرت ازاي يا زكريا؟ ما انت هو لابس نفس اللبس.
1: تصدق ان انا غلطان اني بتكلم مع واحد زيك؟ انا لازم ادخل انقذها. احمي ظهري يا شكوكو.
5: طب مش طايله ده اللي هو ازاي يعني؟
1: بلاش غباء يا ابني، انا مش عارف ازاي، بس بيتهيالي انك يعني تقف ورا ظهري وتحمي ظهري. يعني
5: مش عارف يعني، انا اول مره اسمع الحكايه دي.
1: شكوكو اقف ورا ظهري واخلص، انجز عشان المسكينه اللي جوه دي.
5: قلبك لا حول الله، ده هو ده اللي هيضيعنا.
1: بحبها يا شكوكو بحبها.
5: يا عم احبها في وقت تاني، وقت ما فيهوش رصاص وقنابل وصواريخ.
1: ما هو ده الحب، انك تضحي بنفسك عشان خاطر اللي بتحبه، تضحي بنفسك من اجله، تعمل اي حاجه عشان اجله. اجري يا شكوكو اجري، دول جايين علينا، اجري بسرعه.
5: ايه ده وسمر؟
1: تتحرق سمر، اجري بقول لك.
8: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: يعني دي وقت خلاص، خلاص كلكم اتعلقتوا، كل واحد فيكم اهو متعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا. عايز اعرف حكاية كل واحد فيكم ايه، ايه اللي جابكم ورا ابو ندى؟ عايزين منه ايه يا
2: نزلنا نزلنا يا معلم ارجوك.
9: اجلايا بتنهار بتنهار،
4: محدش جاوبني لسه.
3: ليا امانة عنده يا معلم.
4: ايه هي الامانة دي؟
3: سرقني.
4: وتستاهل يعني الحاجة دي اللي سرقها منك انك تقتل؟
10: ايوه تستاهل يا معلم، حتة قصار.
4: انا قلت لك تتكلم يا جعير، انت انفخوه اوام.
10: فارضك يا معلم، اخر مره وربنا يا معلم، اخر مره.
3: الحق يا معلم، زكريا هرب.
4: بتقول ايه يا شهبور؟
3: زكريا هرب.
8: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: فوقي فوقي.
0: مين؟ ابو ندى.
1: امال امي؟
5: هو حضرتك ايه يعني، بيغمى عليكي بالساعتين وتفوق تقولي مين؟ ابو ندى ويغمى عليكي تاني؟ حضرتك ايه اللي بيحصل لك؟ انا مش فاهم.
0: مش عارفه، انا وانا بجري لقيت دماغي عماله تلف تلف لحد ما وقعت على الارض واغمى عليا من صوت الرصاص.
5: المهم هنروح فين دلوقتي؟ المكان ده خلاص ما بقاش امان يا جماعه.
1: مش عارف.
0: ابو ندى احنا فين؟
1: يا دي النيله فقدت الذاكره، احنا فوق كوبري الساحل.
0: ايه ده؟ الله، الساحل الشمالي؟
5: لا لا لا لا، ما يعني فوقي الساحل الشبراوي سعادتك، ساحل شبرا.
0: اه عند بيبي بتاع الطواجن.
1: انت بتقولي ايه؟
0: لا ولا حاجه ولا حاجه. تعالوا انا عندي مكان امان وممكن تقعدوا فيه.
5: غواصه
1: يا ابني؟ غواصه ايه؟ قصدها المرسم اكيد.
11: مين؟ ابو ندى. ابو ندى
1: ايه ده؟ حضرتك تعرفني؟
11: وهو في حد ما يعرفكش يا نجمه؟ ابو ندى الحقوا يا ناس. ابو ندى ظهر. ابو ندى ظهر. ابو ندى ظهر.
5: يا نهار ابيض، ايه ده؟ الناس دي كلها جت منين؟
1: اطلع بالعربيه بسرعه يا شكوك.
5: مش عارف اتحرك يا عم من الناس. ايه ده؟ ادوس الناس؟ طيب
0: لف وارجع من الناحيه دي. اتحرك يا غبي.
5: يا جماعه مش ممكن، في مشكله كبيره قوي قوي.
1: الله يخرب بيتك، من ساعه ما شفتكم وكلكم مشاكل ومعايب.
5: اعمل ايه بس يا مالك؟
0: الناس هتكسر العربيه. انت يا ابني مشكلتك ايه عندك؟ مش عارف تتحرك بالعربيه ليه بس؟ ما تخلص.
5: انا ما بعرفش اسوق يا جماعه، ما بعرفش اسوق.
1: قوم يا فاشل. اوعى، ده انا اللي هسوق. اوعى من هنا.
0: اطلع بسرعه يا زكريا، اطلع، الناس هتموتنا.
1: حاضر.
0: يلا بسرعه.
1: ما بعرفش اسوق انا كمان.
0: الله يخرب بيوتكم، امال جيتوا ازاي؟
1: جينا بتاكسي.
5: وانا اللي حاسب.
1: وهو اللي حاسب. وكنا شايلينك وكنت مرجعه.
0: انا اسفه، رجعت تاني؟ انا بجد مش فاهمه ايه موضوع الترجيع ده.
1: سمر، وانت حامل بجد؟
10: ابو ندى. بحبك ابو ندى، بحبك.
5: يا عم يا عم، انا مش ابو ندى، انا شكوكو المساعد بتاع ابو ندى.
0: اطلع يا ابو ندى، اطلع بقى.
1: اطلع فين انت غبيه؟ هو في سلالم ولا مطلع؟ ده كوبري.
0: اطلع بالعربيه يا بني ادم، انت دوس بنزين.
1: لسه هنزل وافتح التانك وادوس بنزين.
5: هنزل ادوس انا على التانك. طيب
1: هتنزل ازاي؟ انت مش شايف منظرك؟
0: تنزلوا فين؟ دوس بنزين. بنزين اللي تحت ده اللي في الدواسه.
1: اه اه يلا سوري. هيا
5: ابو ندى. يا لهوي، العربيه بترجع لورا.
0: انت عامل العربيه على ار، خليها على دي يا متخلف.
1: هو ايه اللي دي وار؟ احنا مش عارفين احبطها. هنعرف دي وار ايه ده؟
5: العربيه مش عايزه تقف.
0: دوس فرامل، دوس.
1: يا لهوي، العربيه
5: هتقع في النيل. امان،
0: هرجع هرجع.
5: مش على البنطلون.
8: زكريا ابو ندى،
12: عدنيه اف ام 88 التسعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074. هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم، وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع. ابدأ اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها. تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

0: كنت ضيعتنا
1: يا نور
0: عين السما. انا اعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نور.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam.
1: نحن قدرنا نسافر إلى الفضاء وزرنا القمر ووضعنا أقدامنا عليه، أرسلنا مسابيرنا وروبوتاتنا إلى المريخ وإلى مناطق ثانية في نظامنا الشمسي، لكن بالرغم من قدرتنا على زيارة تلك العوالم إلا أن الاستقرار فيها ما زال حلم لا نعرف متى بيتحقق. لكن اللي نعرف الآن أن كوكب الأرض هو موطننا الوحيد وحامي حياتنا. من قديم الزمان والإنسان يطرح الأسئلة عن وجود حياة خارج الأرض أو إمكانية وجود كواكب صالحة لاستقرار البشر. هذه الأسئلة طرحها العلماء والفلاسفة من جهة، وكتاب الخيال والمتحمسين من البشر من جهة ثانية. بصراحة صعب نحدد بشكل دقيق الفترة الزمنية اللي تحول فيها البحث عن الحياة خارج الأرض من دائرة الخيال العلمي إلى ساحة العلم الحقيقي. لكن اجتماع نظمه العالم الأمريكي فرانك دريك في سنة 1961 بحضور عدد من علماء الفلك البارزين كان محطة تاريخية في هذا المجال. ولكن من هو فرانك دريك؟ وشو صار في ذاك الاجتماع؟
2: في سنة 1938 وفي مدينة شيكاغو الأمريكية كان في طفل عمره 8 سنوات اسمه فرانك دريك، كانت تدور برأسه أفكار عن وجود حياة على كواكب أخرى في الكون، ولكن ما كان يناقش هذه الأفكار مع عائلته أو أصدقائه. حين كبر دريك التحق بجامعة كورنيل وبدأ بدراسة علم الفلك، وظل اعتقاده عن وجود حياة خارج الأرض محرك لفضوله العلمي. بعد تخرجه من الجامعة انتقل لدراسة علم الفلك الراديوي اللي يختص بالموجات الكهرومغناطيسية اللي تصدرها الأجسام الفضائية. مرت السنين وفي نوفمبر من سنة 1961 قرر دريك أن يدعي مجموعة من علماء الفلك والكيمياء والأحياء والمهندسين لاجتماع يناقشون فيه مشروع للبحث عن حياة محتملة خارج الأرض، وكان من بينهم شاب متخصص بعلم الكواكب اسمه كارل سيجن. كان الحديث عن موضوع مثل هذا من أكبر المحرمات في علم الفلك لأنه كان يعتبر شيء أقرب للخيال العلمي، لكن دريك اتمكن بمساعدة مدير المختبر اللي كان يشتغل فيه أن ينظم الاجتماع ويناقش مع العلماء لأول مرة وبشكل علمي الموضوع اللي نسميه حاليا علم الأحياء الفلكي أو أستروبيولوجي اللي يدرس الحياة خارج الأرض.
1: نحن قلنا أن الأرض هي المكان الوحيد اللي متأكدين أن فيه حياة، ولكن شو هي العوامل اللي مكنت الأرض من الحفاظ على الحياة فوق سطحها؟ وكيف نقدر نستخدم معرفتنا بهذه العوامل في البحث عن الكواكب الأخرى اللي قد تكون صالحة للحياة في هذا الكون الواسع؟
2: كوكب الأرض يدور حول الشمس ضمن مدار يبعد 150 مليون كيلومتر، وهذا الشيء سمح بوجود عناصر كيميائية بأشكالها السائلة والغازية والصلبة. يعني موقع الأرض بالنسبة للشمس خلاها ضمن النطاق الصالح للحياة اللي تكلمنا عنه بحلقاتنا السابقة، ووجود الأرض ضمن هذا النطاق كان مناسب لتواجد الماء بشكلها السائل، والماء هو من العناصر الأساسية لتشكل الحياة كما نعرفها. لكن المسافة بين الأرض والشمس ما نقدر ناخذها كمقياس عام لباقي الكواكب، لأن في أكثر من عامل يتدخل لتحديدها، وهي نوع النجم وحجمه وعمره، بالإضافة إلى نوع الكوكب اللي يدور حوله وحجمه وتركيبته الكيميائية.
1: الأرض تتكون من عدة طبقات، ونحن نعيش على القشرة اللي يوجد تحتها طبقات متعددة، وصولا للنواة المألوفة من طبقتين، واحدة معدنية سائلة والثانية معدنية صلبة. داخل نواة الكرة الأرضية يوجد الحديد والنيكل اللي لهم تأثير مهم، وهو تشكيل الغلاف المغناطيسي حول الكرة الأرضية، وطبعا بالمشاركة مع دوران الكوكب. هذا الغلاف يمتد لحوالي 65 ألف كيلومتر عن سطح الأرض. ولكن لازم نسأل، شو هو أهمية هذا الغلاف للحياة على الأرض؟
2: الحقل المغناطيسي يحمي كوكبنا من الإشعاعات الشمسية الضارة بالحياة، ويحمي الغلاف الجوي للأرض ويخليه متماسك. ومثل ما نعرف، الغلاف الجوي يحتوي على العناصر الغازية الضرورية للحياة. وهنا لازم نقول أن استقرار شمسنا كان أيضاً عامل مساعد على نشوء الحياة في الأرض وحماية الكوكب من الكوارث الطبيعية الكونية. يعني مثلاً، لو كانت الشمس من النجوم اللي تنفجر بسرعة أكبر أو حجمها أكبر، حينها يكون استقرارها أقل، وما كانت الأرض بتكون قادرة أن تحافظ على غلافها الجوي أو المغناطيسي. لذلك يوم نبحث عن كواكب صالحة للحياة، لازم ناخذ بعين الاعتبار استقرار النجم اللي تدور حوله هذه الكواكب ومدة استقراره.
1: المجال المغناطيسي للأرض هو المسؤول عن وجود قطب شمالي وقطب جنوبي لكرتنا الأرضية. ولكن تخيل أنك تصحى يوم من نومك وتشوف أن القطب الجنوبي صار في الشمال، يعني المجال المغناطيسي للأرض انقلب. شو ممكن يصير حينها؟
2: ظاهرة انقلاب المجال المغناطيسي للأرض حدثت حوالي 170 مرة خلال 100 مليون سنة الماضية، وآخر مرة صارت قبل 78 ألف سنة. السبب ما يزال غامض، وما عندنا طريقة نتنبأ فيها بتوقيت حدوثها مرة أخرى بشكل كامل. ولكن نحن نعرف أن هذا الانقلاب ما يصير بيوم وليلة، وإنما يحتاج مدة تتراوح بين 100 إلى 20 ألف سنة ليكتمل، ويرافق انخفاض بقوة المجال المغناطيسي. حاليا بدأنا نرصد انخفاض بقوة المجال المغناطيسي، وبيانات الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأوروبية وجدت في سنة 2014 إن المجال المغناطيسي يفقد 5% من قوته كل ما مرت 100 سنة، وهذا الشيء يعتبر مؤشر على انقلاب المجال المغناطيسي خلال 1500 سنة المقبلة. يعني البوصلة حينها بتتجه نحو الجنوب بدلا من الشمال. وبالرغم من أن الغلاف الجوي بيستمر بحماية الأرض من الإشعاعات، إلا أن ممكن ضعف المجال المغناطيسي اللي يسبق الانقلاب يخلينا معرضين للإشعاعات المسببة للسرطان. وممكن أيضا الانقلاب في المجال المغناطيسي يعطل أنظمة الاتصالات وشبكات الكهرباء، وحتى الطيور والحيتان والحيوانات المهاجرة اللي تعتمد على المجال المغناطيسي لتحديد الاتجاهات بتواجهها مشاكل في هجرتها. انقلاب الأقطاب لن يسبب هلاكا للبشرية، لأن ما في أي دليل أن الانقلابات الماضية سببت انقراضا جماعيا، لكن أكيد بنتأثر بطريقة سلبية.
1: نرجع لموضوع البحث عن الكواكب الصالحة للحياة. حاليا كل الكواكب اللي ندرسها حتى نعرف قابليتها لاستضافة الحياة، نحاول أيضا دراسة موقعها وسماكة غلافها الجوي ونحدد قوة الجاذبية فيها. إنزين، قد تسألون ليش الجاذبية شيء مهم في نشوء الحياة؟
2: الحياة على الأرض تأقلمت مع جاذبية كوكبنا، وهذه الجاذبية تأثر على كل العناصر الموجودة على أرضنا وعلى أشكالها. لو كانت جاذبية الكوكب اللي نبحث على الحياة فوق سطحه أكبر من جاذبية الأرض، هذا الشيء بيأثر على تشكل الحياة وتنوعها. مثلا يوم تكلمنا عن كوكب المشتري، قلنا أن جاذبيته أكبر من جاذبية الأرض بمرتين ونص، وهذا الشيء يعني أن الحياة الأرضية اللي تعودت على جاذبية معينة ما بتكون قادرة تستمر على كوكب مثل المشتري، حتى لو كانت متوفرة في كل الظروف للحياة. لأن مهما كانت قوة عظامنا وعضلاتنا، فهي لن تكون كافية لتتحمل فرق الجاذبية. طبعا في هذه الحالة ما نقدر نقول إن الحياة بتكون مستحيلة على الكواكب اللي جاذبيتها مرتفعة، وإنما بتكون مختلفة تماما عن الحياة اللي نعرفها اليوم.
1: تدرون ليش نسمي كوكب المشتري حارس المجموعة الشمسية؟
2: لأن هذا الكوكب يحمي مجموعتنا من المذنبات والأجسام الكبيرة اللي ممكن تضرب بالكواكب، وهذا الشيء بفضل جاذبيته الكبيرة. يعني الحياة ما كان ممكن تستمر على الأرض لولا وجود المشتري اللي كان وما زال يصد عنا ضربات النيازك وباقي الأجسام الفضائية اللي تقترب من الأرض.
1: هذا الشيء نبحث عنه أيضا ضمن أي نظام نجمي نريد نستكشف كواكبه الصالحة للحياة، لأن وجود كوكب مثل المشتري بيساهم في حماية الكواكب ضمن النطاق الداخلي للمجموعة، وبيساعد على استقرار أنظمتها البيئية ويحميها من الكوارث. معرفة الشروط المسؤولة عن نشأة الحياة وعناصرها تخلينا قادرين نبحث عن الحياة في الفضاء بشكل فعال أكثر. كيف يصير هذا الشيء؟ عناصر الحياة الأساسية على الأرض هي الكربون، الهيدروجين، النيتروجين، والأكسجين، والفوسفورس، والكبريت. إنزين، نحن نعرف أن الذرات تترابط مع بعضها لتكون العناصر الكيميائية، وكل ذرة تمتلك خصائص مختلفة تحدد كيفية ارتباطها مع الذرات الثانية، واللي يحدد هذه الخصائص هو عدد الإلكترونات اللي تدور حول نواة هذه الذرة. خلونا ناخذ الكربون كمثال. ذرة الكربون تقدر تعمل روابط مع 4 ذرات أخرى في نفس الوقت، لأنها تمتلك 4 إلكترونات مقابلة للمشاركة مع باقي الذرات، وهذا الشيء يخلي الكربون مثل العمود الفقري لبناء العناصر الكيميائية العضوية وغير العضوية، وجميع الكائنات الحية تعتمد على الكربون في بنيتها التحتية بسبب خاصيتها بربط العناصر مع بعضها البعض. يعني وجود الكربون ضمن بيئة الكوكب يعتبر شرط أساسي في بناء مركبات عضوية، ولهذا السبب يوم نبحث عن الحياة في الكون نهتم جدا بوجود الكربون ضمن أي نظام بيئي للكوكب اللي ندرسه. ذرة الكربون هي العنصر الأساسي للحياة الأرضية، ولكن ممكن يكون في حياة أخرى في الكون تعتمد على التفاعلات الكيميائية لعنصر ثاني كذرة السيليكون مثلا، اللي تشبه ذرة الكربون كونها تقدر تكون 4 روابط كيميائية مع عناصر أخرى. وعلى فكرة، بالرغم من أن 28% من قشرة الكرة الأرضية مكونة من السيليكون وهي المادة الأساسية في الرمل، بينما الكربون يشكل بس 0.03%، ولكن هي المادة الأساسية للحياة على الأرض. في شرط آخر مهم للحياة وهو وجود مصدر للطاقة. على الأرض في حوالي 10 مليون نوع من الأحياء، وطبعا هذا فقط اللي نعرفه، وكل هذه الأنواع تحتاج للطاقة حتى تنشأ وتستمر. مثلا الكائنات المعقدة مثل البشر والنباتات والحيوانات يستمدون طاقتهم من الغذاء والشمس والرياح وغيرها، بينما الأحياء الموجودة تحت الأرض أو في قاع المحيطات تحصل على طاقتها من مصادر مختلفة مثل التفاعلات الكيميائية والحرارة الجوفية. يعني يوم ندور على كواكب صالحة للحياة لازم تكون تحتوي على مصادر للطاقة. في شيء لازم ننتبه له، وهو أنه مش بالضرورة تكون الحياة في الكون تشبه الحياة اللي نعرفها على الأرض. يعني ممكن الحياة خارج الأرض تعتمد على عناصر مختلفة، وهذا الشيء أخذ العلم بعين الاعتبار. يعني قد يكون في كائنات حية ما تتنفس مثلنا ولا تتغذى على طريقتنا، وتعتمد على مصادر طاقة مختلفة تماما عن اللي نعتمد عليها في حياتنا. نحن لا نبحث فقط عن حياة خارج الأرض في هذا الوقت، وإنما نبحث أيضا عن احتمالية وجود حياة على كواكب أخرى في الماضي. نحن نبحث أيضا عن كواكب ممكن تكون قادرة على استضافة حياة البشر. كل فترة نسمع عن اكتشاف كوكب يشبه الأرض وقد يكون صالح للحياة، ولكن حتى إثبات هذا الشيء لازم نحافظ على أرضنا، هذه الأرض العنيدة اللي قاومت كل الكوارث على مدى مليارات السنين لتؤمن لنا ملجأ آمن تستمر في حياتنا. شكرا للأرض لأنها موطن الحياة.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
2: تيدكس عدن يوث. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد. ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها، بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور.
3: بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور.
2: تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.
3: تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.

0: للتميز.
1: نتمول الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
2: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا المثل يضربه لنا الله جل جلاله ويحكيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله. فيضرب الله عز وجل لنا الإسلام بالصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فيفسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك الصراط المستقيم بالإسلام، ويأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وذلك بالاجتماع على الإسلام كاملا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا. الصراط هو الإسلام، ادخلوا الإسلام جميعا، يعني جميعكم، وتمسكوا بالإسلام جميعه ولا تتفرقوا. التفرق يا إخوان، لا تتفرقوا، التفرق يأتي بمعنى المفارقة ويأتي بمعنى التفريق. المفارقة أن يفارق الإنسان الصراط المستقيم فيخرج من تلك الأبواب إما جهة اليمين أو جهة الشمال ويخرج عن الإسلام. فالمفارقة تأتي بمعنى الردة عن الإسلام والعياذ بالله، مفارقة الإسلام، ترك دين الإسلام، أو المفارقة مفارقة هؤلاء المسلمين السائرين على الصراط فيخرج عنهم ثم يأتي مهاجما لهم بالسلاح، فتكون المفارقة بالسلاح كفعل الخوارج، وأولئك كفعل السابقون كفعل المرتدين، يرتدون عن الإسلام ويتركون الإسلام ويفارقون دين الإسلام، وهؤلاء يفارقون جماعة المسلمين ويخرجون عليهم بالسلاح. ولا تتفرقوا بالمفارقة، ولا تتفرقوا بالتفريق للدين. والتفريق للدين يكون بأمرين: إما أن يكون بالابتداع فيه، والابتداع سبب للتفريق للدين، ويتفرق المسلمون بسبب هذه البدع، هذا يأخذ بها وهذا لا يأخذ بها، وأتينا بأشياء غير دين الإسلام وتمسكنا بها وهؤلاء تركوها فحدث التفرق. فالتفريق للدين بالابتداع فيه، ويأتي التفريق في الدين بمعنى أن يأخذ المسلمون ببعض دين الإسلام ويتركون البعض الآخر. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. فهذا الواجب علينا. أمر ثاني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح
بأن بيّن أن هذا الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله جل جلاله. فإذا اتبعنا هذا الوحي الإلهي الكتاب والسنة، اتبعنا هذا الوحي الإلهي، فإننا سيكون بيننا توحد، وسيكون سيرنا على الصراط المستقيم سيرا صحيحا. فإذا تمسكنا بالوحي الإلهي كيف نوحد المسلمين؟ نوحد المسلمين عبر الأمور التالية: أولا أن نتمسك بهذا الإسلام الذي جاء مبينا في الكتاب والسنة. ليس لدينا مصادر نتلقى منها دين الإسلام إلا الوحي الإلهي. متى ما أتينا بمصادر أخرى، هؤلاء أتوا بالكشف، هؤلاء أتوا مثلا بعلم الكلام، هؤلاء أتوا بعلم الفلسفة، هؤلاء أتوا بالحضارة، إذا أتينا بمصادر المنامات، الهواتف، إذا أتينا بمصادر أخرى غير الوحي الإلهي، هذا تفريق للدين. فيجب أن نتمسك بهذا الإسلام الذي مصدريته الكتاب والسنة. ويجب علينا أن نفهم هذا الإسلام إذا أردنا أن نسير في الصراط المستقيم، أن نفهمه كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. فالله أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول تلاه على الصحابة، والصحابة فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراده من خبر وما أراده من طلب، فهموه وطبقوا الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا أردنا أن يكون أن نتوحد، يجب علينا أن نفهم هذا الدين الإسلامي كما فهمه سلفنا الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم، وأئمة القرون الثلاثة المفضلة كيف فهموا الإسلام؟ نفهمه كما فهموه. فإذا أتينا بفهم مضاد لفهم الإسلام الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة أو العبادة، فلنعلم أننا نسير على غير دين الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون فهمنا موافقا لفهم السلف الصالح، سواء للخبر أو للطلب، وأن نمتثل الطلب كما امتثلوه سلفنا، كما امتثله سلفنا الصالح. فإذا وحدنا منهج تلقي الخبر ومنهج تلقي الطلب وكنا متوحدين في ذلك، نأخذ ديننا من الكتاب والسنة، ووحدنا منهج تلقي الدين من الكتاب والسنة خبرا أو طلبا، هكذا نحن نسير في الصراط المستقيم ونوحد منهج التزكية. لا نأخذ منهج التزكية من كلام البشر، إنما من الوحي الإلهي. لا شك أن البشر من الصحابة والعلماء يستنبطون لنا بعض الأمور، لكنها تكون غير مخالفة لما يعني فهمه سلفنا الصالح، تكون في ذلك الحدود في ذلك الإطار. فيكون لدينا منهج التزكية، مراقبة الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، إن الله سميع عليم. هكذا نحن نوحد المسلمين، ثم نبتعد عن أسباب التنازع والتفرق، ونأتي بأسباب الاجتماع. هنا أيضا في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن البعد، يحثنا صلى الله عليه وسلم على البعد عن المحرمات، فإن الاقتراب منها سبب للوقوع فيها. فسوران، هذا الصراط المستقيم، هنا سور وهنا سور، حدود لك حتى لا تخرج. لكن من حكمة الله جل جلاله أن جعل على تلك الأسوار أبواب مفتحة، لكن وضع عليها ستور مرخاة، ثم جعل في قلبك واعظ. إذا جئت عند تلك الستور المرخاة يقول لك الواعظ المذكر لك، يقول لك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. إذا أنت ابتعد عن المحرمات، طالما هناك ستور مرخاة ابتعد، لا تزيح هذه الستور المرخاة وتنظر فيها وتأتي لأماكن الشهوات، تأتي لأماكن الشبهات، تعرض نفسك. لا، ابتعد عن تلك المحرمات، فإن الاقتراب منها سبب للوقوع فيها. ومن رحمة الله جل جلاله جعل في قلوبنا واعظا ينهانا عن تلك المعاصي ويحثنا على الطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلها منهاجا له في الحياة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعين ومتابعين، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على باقي على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب في البث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. لكل اللي حابب يشارك نحن رأيه ويشارك نحن كمان في حلقتنا وفي مواضيع على الحلقة اللي احنا نقدمه، يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. هذه كل الأرقام اللي احنا نستقبل فيها الاتصالات لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشارك نحن رأيه في حلقتنا لهذا اليوم.

0: طبعا احنا حلقتنا اليوم تتكلم عن شيء فعلا يعني دخل القلوب دائما نسأل هل صاحب الماضي السيء يتوب وهل فعلا بيمنحه المجتمع فرصة جديدة. يعني فعلا ليس كل من أخطأ يبقى مخطئا وليس كل من كان ماضيه مظلما خلاص حكم عليه أيضا في المستقبل إنه ممكن يكون كذا أو حكم عليه أن يعيش في الظلم إلى الأبد. ففي أشخاص ارتكبوا أخطاء كبيرة فعلا بعدين بتلاقيهم ندموا على هذا الشيء أو إنه أكيد الندم يعني كلهم على طول وتغيروا وبدأوا حياة جديدة. لكن السؤال الذي فعلا يطرح نفسه هل المجتمع يؤمن فعلا بالتغير أو بالتغيير أم أننا نحكم على الإنسان بما كان عليه لا بما أصبح عليه. فعلا في أشخاص فعلا بتلاقيها تحكم عليك أو تحكم على هذه الأشخاص بالأشياء اللي كانت موجودة في حياته أو الأخطاء اللي سواها في حياته. يعني ما عاد يركزوا على التغيير ما عاد يركزوا على الأشياء اللي مثلا هذا الشخص غيره في نفسه. فتجي تلاقي أنه عبارة عن أحكام عبارة عن عن عن عن إنه أنا بحكم على هذا الشخص إنه حتى لو تغير مستحيل يتغير للأحسن ومستحيل. يعني بتجيب تلاقي كلامهم كذا أو إنه اللي قدرت إيش يعني دائما نحنا نسمع كلمة من شاب على شيء أو إنه يعني خلاص شاب عليه أو زي إنه نتعود على شيء معين. فخلاص أني أشوف إنه في أشخاص فعلا ممكن إنه تتوب ممكن إن تتغير ممكن إن تتحسن للأفضل أو بشكل ما حد يتوقعه. فدائما نسأل أنفسنا إحنا هل فعلا يكون هذا التغير فعلا من القلب أم تغير كذا يعني فقط عبارة عن إنه أنا ممكن لقيت هجوم أو لقيت شيء زي كذا. ففعلا أني أشوف إنه ممكن إن إحنا لازم نعطي لكل لكل شخص يعني نعطيه فرصة ونشوف إيش ممكن تكون هذه الأشياء اللي قادر إنه يثبت نفسه فيه أو إنه يثبت تغيره. خلاص نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا مرحبا
0: يا حيا وسهلا حبيبي كيفك؟
1: والله تمام الحمد لله الله يسلمك يسعد مساك كل خير انت وكل الطاقم وكل المستمعين المشاركين الكل
0: ومساك ان شاء الله بكل خير وعافيه وصحه يا رب.
1: ان شاء الله امين لنا ولكم وللجميع يا رب.
0: امين امين حبيبي ان شاء الله.
1: الله يحفظك. بالنسبه للموضوع صراحه اليوم شيق جدا ومهم صراحه في مجتمعنا هذا. شوفي يعني الله يحفظك شوفي يعني فين يا ناس صراحة ما شاء الله تبارك الله كانوا سيئين في الماضي والآن بدأوا يعني وصنعوا حياة جديدة بدأوها من الصفر وتغيرت حالتهم يعني من شيء من الماضي الأسوأ إلى الحاضر للإيجاب صراحة.
0: صح في ناس
1: يعني أيوة موجودين موجودين وأنا أعرفهم شخصياً يعني ما شاء الله تلاقي الآن الأغلبية يعني موجودين من هذا النوعية. لكن شوفي والله لكن بالنسبة للمجتمع
0: أيوة
1: كل المجتمع تحكم على الـ على الـ على الإنسان بتغييره أو بتغيير يعني شخصيته أو يعني بواقع الذي كان يعيشه هكذا. في في في في ناس يتغيروا الأفضل لكنهم تحس في بعض يعني بعض المجتمعات أو أقول يعني في بعض الناس يعني في أو البيئة من حولهم أو المحيط فيهم يحكموا عليه بالماضي من قبل ما يشوفوا إيش الأشياء التي غيرها في حياته.
0: صح فعلا.
1: أيوة يعني مثلا على سبيل المثال الحين واحد كان يعني عمال مثلا كان يعني كان عامل مشكلة كبيرة وهكذا يعني مشاكل الآن من موجودة حقنا من الظواهر هذه الموجودة والمشاكل الذين عانيها في مجتمعنا بشكل عام. تلاحظي أو في بعض الناس خلاص يعني تعبت وتغيرت وتطورت نفسها للأفضل مخصوصاً الآن مع التطور التكنولوجي شافت أشياء جديدة تعلمت حاجات جديدة اكتسبت خبرة يعني من الناس يعني من حولها وهكذا. لا لكن بعض الناس ينظروا لها من النظرة الماضية بعض الناس يعني أشوف الناس سبحان الله أشوف أنظر يعني الشخص هذا يعني أشوف حركاته أشوف أسلوبه أشوف تعامله يمكن يعني كان هو يعني يعاني من شيء معين يمكن أنه كان يعني أمور كانت حاصلة له خلته كان كذا يعني في الماضي، والآن سبحان الله يعني الحياة أساسا شوفي طبيعة الإنسان يعني يعيش في مراحل، مرحلة على مرحلة تختلف من الآخر.
0: صحيح.
1: أيوة يعني مرحلة تكون في سن الطفولة، تكون في يعني مرحلة المراهقة، سن الرشد، الشيخوخة، يعني لكل واحد له مرحلة يتغير فيها، مش يقيس الواحد على ما هو يعني طول العمر هو، يعني الواحد لابد إنه يتغير. يعني في ناس تلاقيهم يتغير من السلبي للإيجابي، في ناس من الإيجابي للسلبي، هكذا هي الحياة يعني سبحان الله.
0: صحيح، كل واحد يعني على حسب اللي ممكن يتغيره.
1: أيوة فعلا فعلا والله موجودين يعني ناس في حياتنا صراحة من هذا النوعية مليان، متغيرين، في ناس تغيرت من النحو الأفضل كثير، وخصوصا يعني الآن في الوقت الحالي والله في ناس تغيرت، في ناس استاءت جدا، لكن يعني الأثر حقها اللي كان بالسابق صراحة والله أشغل واحد صراحة يعني ما شاء الله سبحانهم الكرسي، لكن المشكلة ما فيها أنه أحيانا تكون الصحبة سيئة، أحيانا يعني ينظر يعني إيش اللي يعاني هذا الشخص، لكن مجتمعاتنا للأسف الشديد أحيانا تحكم على أشياء وهي غير موجودة أساسا، وغير يعني ما شافوهاش على الواقع.
0: صحيح، تلاقيه مهتم بأشياء أخرى يعني حلو إنه يشوف التغير كمان.
1: أيوة شوفي الإنسان يعيش على مراحل، كل مرحلة تجي يعني هي مختلفة على المرحلة الأخرى، كل مرحلة يكون فيها تطور معين، كل مرحلة فيها نمو معين وهكذا، يعني طبيعة الإنسان الواحد يحكمش على الآخر وهو يعني ما شافش إيش اللي حاصل أساسا، أحيانا تكون يعني أشياء تجيله فقرات وهو يعني ما حد عارفها إلا يعني بعينه بربه.
0: صح فعلا، الله يعينه
1: إن شاء الله، وتحياتي ليش وتحياتي لكل المستمعين والمشاركين جميعا.
0: تحياتنا كمان لك يا سناء، تحياتنا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. صحيح فعلا، ممكن يعني أنه في أشخاص تلاقيها تتحسن من الأسوأ للأحسن، وفي أشخاص ممكن، بس نحن دائما نقول هل فعلا صاحب الماضي هذا ممكن يتغير لطريقة أحسن؟ فأني أشوف أيوة ممكن، بحكم إنه الواحد في البداية ممكن يعيش أشياء، ممكن ما يعرفش يختار، ممكن يدخل بأشياء مش ما يستوعبش ويكون جاهل هذه الأشياء، لكن سبحان الله الواحد كل ما اختلف أو كل ما تغير تفكيره حبة حبة مع الزمن، كل ما وعى على هذه الحياة وعلى الأشياء اللي كان يسويها. أستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: يا مساء الخير عليك يا نيفين.
0: يا مساء الفل، يا حيو سهلة.
2: تحياتي لكل المتصلين القادمين والسابقين.
0: تحياتنا كمان لك ولكلامك ولتواجدك
2: حبيبي كعادتك، يعني من جاش كل يوم نعيد إنه برامجك حلوة واختياراتك أحلى وتسامتك أحلى وأحلى.
0: هذا بدالك والله، ربي ما يحرمنيش منكم إن شاء الله ولا يحرمني منك.
2: آمين، لديوم المحبة والضحكة الحلوة دي بوجيك يا رب.
0: آمين يا رب.
2: بالنسبة لموضوع اليوم، قبل ما يتغير الإنسان نفسه اللي عمل الخطأ وتعاقب عليه، هل المجتمع ده يقبل توبته؟ هل المجتمع يقدر يتعايش معه مرة ثانية؟ فهمتي كيف؟
0: أني أشوف
2: أني
0: أشوف المجتمع للأسف الشديد يقمع
2: قاسي جدا.
0: أيوة،
2: هو عمل جريمة، هو عمل حاجة ودخل وأخذ عقابه، دخل السجن وأخذ عقابه.
0: صحيح،
2: فهنا خلاص بم بيخرج من السجن أكيد بيخرج قدو تايب، قدو عارف إنه اللي عمله خطأ وما بيكرروش وإنه بيحاول يصلح بالدفسه، بس هل كيف المجتمع بيتقبله؟ هنا المجتمع يا يخلق لنا إنسان سوي يا يخلق لنا إنسان غير سوي.
0: صحيح،
2: يتضاعف أخطاءه تتضاعف
0: أكيد، وبحكم إنه يشوف حكم المجتمع عليه من بعد ما أخذ كل شيء،
2: يعني يصبح حمارة. تذكر محمد من محمد ذاك اللي سوى خلاص قد نسى قبل 20 سنة، بس بقت زي الأمارة موصومة فيه واسمك عار، فهمتي؟
0: أيوة صحيح.
2: أيوة، فهنا يعني الإنسان تتصالح مع نفسه وبيهدأ، بس نحن نتمنى من المجتمع إنه يكون رئيف ورؤوف ورحيم.
0: صحيح فعلا،
2: لأنه نحن أصبحنا نحكم على الناس من مجرد خطأ واحد، أصبحنا نحكم على الناس من مجرد سمعنا. عادوا في ناس إني سمعت إنك عملتي، هي ما شافتش.
0: أبو سمعت هذه لحد يكلمها.
2: أتبتي كيف؟
0: والله
2: قالوا لي إنك سويتي، قالوا لي إنك سوى، فهمتك؟
0: أيوة. هذه بس معنا يعني على طول.
2: ايوه هنا يا بنتي زيد الطين بله.
0: ايوه صح.
2: فنحن نتمنى من كل انسان بيخطي خطوه جديده نحو المستقبل نحو حياه جديده نحو تكفير بيكفر عن ذنوبه بيكفر عن اخطائه بيكفر عن كل شيء. نفتح له ذاتنا نفتح له قلوبنا نتقبله. هذا المفروض هو مهمه المجتمع السوي ان احنا ناخده بالرحمه بالرأفة ونتقبله زي ما هو
0: اكيد
2: حبه حبه بيندم على اللي عمله وبيستوي وبيصلح أحسن الناس. أبسط مثال على كده ورغم أنه يعني معتذرين نقوله عيالنا الله يهديهم يحفظهم اللي كانوا يدرسوا في روسيا مش الكل
0: أيوة.
2: الأغلبية بعد ما رجعوا من روسيا الآن لما انكبروا أشوفهم أول الصفوف في المساجد.
0: سبحان الله
2: سبحان الله.
0: يعني الواحد يتغير
2: في مراحل أكيد مراحل فيش مراحل جنان مراحل شبة مراحل توصل المرحلة تقولي خلاص أني لأفن كبا قابل وجه رب عالمين.
0: صحيح فعلا
2: الآن لاقيهم بأول الصفوف يعني والمجتمع تقبلهم. نحن نتمنى أن نحن نكون رؤوفين ورحيمين مع كل إنسان عمل خطأ في حياته وتهد.
0: إن شاء الله يا رب نكون من هذه الأشخاص كمان والناس اللي تسمع نحن وقسوة المجتمع تتغير على هذه الأشخاص.
2: هي بالضبط. وتحياتي لك البرنامجك الحلو وأنا مستمع معاكم.
0: حبيبي أنا بدالك تحياتنا كمان لك ولكلامك الجميل ولاتصالك. وزي ما قالت خالة أم حمزة فعلا الواحد يمر بمراحل يمر بأشياء في حياته فأكيد دائما يعني الشخص يكون تفكيره في المرحلة الأولى من حياته خاصة لما يبدأ مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب مرحلة يعني كل شخص يكون معه تفكيره الخاص. فعشان كذا هذه أي حاجة يمر فيها صح ولا غلط هذه تجربة في حياته. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
3: يا حيا حيا نيفين سعد مساك ومساء الخير ومساء الفل والسعادة لكم جميعا.
0: مساء الفل كمان لك ولتواجدك.
3: الله يعطيك العافية.
0: أنا بدالك سامع الموضوع اليوم صح؟
3: أكيد سمعت أم حمزة بس الموضوع نفسه الرئيسي ما لحقتك دائما ما لحقش البداية صراحة.
0: اليوم
3: لأنه وقت صلاة وقت افتهم لك
0: صح أيوة أيوة
3: هكذا أيوة
0: معلش أسفة قد أهمكم
3: بس أمشي والله أني أفتح أسمعكم على طول أفهم الموضوع. بس هو الموضوع عن إيش؟ عن قسوة المجتمع أو حق المجتمع
0: نتكلم
3: أو إيش؟
0: نتكلم عن هل صاحب الماضي السيء يتوب أو أنه يتغير وكيف قسوة المجتمع تكون معه حتى لو تغير. فتكلمنا أنه كيف المجتمع يكون قاسي في أكثر الأحيان يعني مع الشخص
3: أكيد.
0: هذا
3: أكيد بالضبط زي ما تكلمت سمعتني أم حمزة لها التحية أنه فعلا المجتمع ما بيخلش الفرد أو النوع اللي بتكون بتخطأ أو الأشخاص أو يمكن حتى يعني واحد من المجتمع خطأ فتلاقي الناس كلها تحكم عليه بهذا الخطأ وما تعطيه الفرصة أنه يعني يتسمح زي ما يقوله أو يستانع أو يمشي بالطريقة الصح
0: صح.
3: لأنه يعني بين البيئة هي من تعطيك الشيء هذا. أنت ابن بيئتك يعني الإنسان يا ريبين ما بيولدش بخطيئة أصلا
0: صحيح.
3: ولا عمره يعني يخطأ الإنسان بيكون إنسان يعني يولد صفحة بيضة وبعدين هو أسرته دينه مجتمعه أحيانا يخليه يعني زي نحن الآن في اليمن نحن مجتمع مسلم ولا لا.
0: أيوة صحيح أكيد
3: وأكيد صح ولا لا. لكن في أشياء أشوفها أنها بعيدة كل البعد عن الدين بيخلطوا شبابنا البنات من أشياء كثيرة فهل معناته هذه نهاية خلاص نهاية الكون أو نهاية مجتمعنا وأنه هذا الإنسان نحكم عليهم بهذا الشيء؟ حتى واحد خطأ مثلا شرب مخدرات شرب خمر عمل حاجة فاحشة عمل شيء خلاص نحن نحكم عليه للأبد؟ ليش؟ ديننا الإسلامي أصلا أصبح وأعطى ما كانش قاسي علينا بحكم بالأحكام يعني بين جعل الفضل بيننا كمسلمين حتى بالقتل في قصاص.
0: أيوة صحيح.
3: تخيلي أيوة. عظمة الدين حقنا فما بالك نحن بشر كيف نكون الحاكم والجلاد كيف نكون نحن نحكم؟ وعلى فكرة وأكثر الأسر ما يضيعوا أولادها إلا بسبب هذه القسوة يعني بين نبدأ من الأسرة. أنت كأم عزيزي الأب كمان أول ما تشوف ابنك أو بنتك أخطأ احتويه احتضنه أصلح منه حاول إنك تكون له قبل ما يخرج للمجتمع ويخطأ أكثر لأن الخطأ إذا ما يعني التم من المرة الأولى أو المرة يعني قدروا يحتووه صدقيني بيكون في خطأ ثاني وثالث ورابع وخامس ويمكن الآخر.
0: صحيح فعلا.
3: يعني مين الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أذوه الكفرة كانوا يأذوه كانوا يرموه الله يعدك بالقمامات والأشياء كان جبريل نزل عليه وقال أطبق عليهم الجبلين.
0: أيوة.
3: لأنهم أذوه كذا إيش كان؟ قال لا عسى يخرج بينهم إنسان صالح.
0: أيوة.
3: فليش نحن كمجتمع نكون قاسين على حكم على الحكم على واحد مثلا قتل أو زنا أو يعني لكل إنسان نحن ما نبررش الآن نقول إنه كل واحد عادي يخطأ لا الخطأ معناته أنك أنت تخطأ وأنت ناوي بعدين بعد هذا الخطأ أنك تتوب وتصلح. خير الخطأين التوابين

0: نعمل لهم تأهيل بهذه الأشياء
1: نفسيا؟ أيوة. كله من كل النواحي. وأتمنى الأهل أولا ثم أولا وآخر الأهل احتوا أولادكم، كونوا حاضنة لهم، عرفوا متى يخرجوا، إيش معهم، إيش عليهم، حتى لو أخطأوا كونوا حاضنة لهم حتى أنهم يقدروا يواجهوا المجتمع. من كل شيء، أنني شفت أهل إذا خطأت بنت أو شيء بيظل يسمع هذا الكلام لدرجة أنه ممكن يخليها تندفع الخطأ، بالذات النساء يعني انت عارفة ايش اقصده من دون ما اتحقق الموضوع
0: فعلا.
1: فمعلش طولت بس الموضوع مهم كان، وشكرا جزيلا ولكم التحية.
0: شكرا لك حبيبي، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل. زي ما قالت انه نحن لازم كمان من هنا انه نحتويهم، والبيئة هي تبدأ قبل كل شيء، الأهل، التربية، كل هذا لازم يبدأ، وتبدأ كمان الدعم. فنحن دائما نحاول على قد ما نقدر ان احنا صح ممكن نلاقي ناس تخطئ بشكل كثير جدا، لكن ممكن تعطي انت اعذار لهذا الشخص، او ممكن انك يعني تحاول انك تغير منه او انه تنصحه باشياء انه هو يتغير فيها. فدائما دائما شوف الـ الـ الـ الـ في حاجات دائما الشخص ما يحبش انه يكرر بفترة ثانية، رغم انه يكون مثلا عامل من قبل، لكن كان حق قبل حق انه عادي وكذا وزي ما قلت. ايش ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا فتحي، كيفك؟
2: يا حي أختي نيسين، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: تمام، نحمد الله على كل حال. تحياتي للأستاذ محمد فضل أحمد اللبناني والأم حمزة والأستاذ منى ولجميع المستمعين جميعا.
0: تحياتنا كمان لكل تواجدك يا فتحي.
2: صراحة الأستاذ اللي كان متصل يقول لي صراحة أوفت في الموضوع وقالت حق الموضوع تماما. أختي نيسين،
0: أيوة
2: يعني سمعت الموضوع كامل بس يريد عنوانة يعني قسوة المجتمع.
0: أيوة صح فعلا، يعني نحن نلاقي قسوة كبيرة في هذا المجتمع، وأصلا أشخاص اللي يمروا بأخطاء فتجي تلاقيهم من المجتمع فعلا ما عاد بيتقبلهمش، حتى لو مثلا إنه تابوا عن هذه الأخطاء فتجي تلاقي ممكن أشخاص تتقبلهم، ممكن أشخاص فعلا ما تتقبلهمش، وبسبب هذا الشيء الشخص يحس بهذا الشعور، فتجي تلاقيه يقول لك إيش فايدة وأنا أصلا شايف المجتمع يعاملنا نفس الشيء.
2: أختي المجتمع قاسي، أولا قاسي إلى درجة 90%، المجتمع لا رحم أحد.
0: صحيح.
2: أختي في بعض الأحيان والله غلطة بسيطة ترتكب، غلطة بسيطة قد تجي تدفع ثمن هذا الخطأ العمر كله أختي فيه.
0: صحيح.
2: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غباء المجتمع، ويدل على غباء الأسرة والوالدين. لابد أن تكون الأسرة والأب والأم يكون هي الحاضنة لهذا الشاب أو لهذه الشابة. لا تكون بيئة طاردة لهذا الشاب، قد ينتقل الشارع وينزلق بالخطأ أكبر وأكبر. فبالتالي أخطأ الشاب للشابة يجب على الأب أو الأم يعني أن يحتوي هذا الشاب وأن يحتضنه، وأن يعني مش معقول مثلا أن ابني هذا ابني ينتسب لي، مش معقول أن أرميه إلى الشارع بالانتقادات اللاذعة. طيب إيش بيحصل بالشارع؟
0: صحيح،
2: يحصل بالشارع المزيد والمزيد من التهكم. صح لنا
0: أكيد.
2: طيب فبالتالي أختي في أقسام الشرطة مثلا، واحد أنا أعطيك مثال بسيط كذا، الواقع واحد كان لف سيارة تمام أو متورة تمام،
0: أيوة.
2: فبالتالي الشخص هذا عادي له سبحانه وتعالى وراح حق تمام وتزوج وعطفه واشتغل له بورشة سياكل كذا.
0: أيوة.
2: بعدين كان كل ما سرق سيكل أو متر على طول يجي يقول له البيت.
0: أيوة.
2: الراجل قد تبقى له 5 أو 6 سنوات في الخالي، يعني خلاص كان ما كان فاضي مش يتحمل أسرة، كان صح يمارس هذه الرذيلة تمام. كان كل ما قبضوا على سرقة سيارة أو موتر على طول يقول له البيت، قدروا عارفين هذا مصحب السابق، يعني كيف هذا من الأشخاص بيخلوه الشخص هذا يتوب؟ يعني يقول له يا جماعة أنا تبت إلى الله، أنا سمع المسؤولية، أنا أطفال معي، زوجة لا تشوش بسمعتي، زوجة محافظات أخرى، يعني كان مش داري إن الشخص هذا كان يعني يشتغل في هذا الشيء تمام. فبالتالي نشرشحه بقى ممزوجته ومصهوره ومن العالم كله يطلعوا منه، الراجل قد أخذ عقابه وخلاص هو كان بها، وهم عادهم تسرق سيارة ولا متلقوا ولا البيت فلان السارق. يعني إذا كان الخطأ من الدولة نفسه والمجتمع نفسه والمسؤول نفسه، كيف الباقيين بيتوبوا لما أنت تكون قضيك على ما تيت عدة سنوات هم مكانك مسجل عندهم سوابق تسرق أي سيارة، وبدؤوا يقلبوا الماضي حق الأشخاص الذين منهم قد تابوا منهم قد تقلوا محافظة أخرى. والله يا أختي إنه يعيدوا في السجن وهو بريء، والسبب لأنه كان يشتغل في هذا الشيء.
0: صحيح فعلا، تجي تلاقين الأشخاص يعني حتى أنت حابب تذوب وكذا، لكن خلاص إنه واخذينك إنه لا ما فيش أي حاجة، إنه أنت السبب بهذه المشكلة. أو
2: طيب هؤلاء الأشخاص ما سري كيف بيتركون بيتري، كيف سيمنحهم الفرصة إنه يمارسوا حياتهم من جديد؟
0: فهو هذا
2: قد تاب إلى الله،

0: وهم في عقول هذا من اللي يشتغلوا في الشرطة ولا في الأمن مركزين على أنهم أصحاب سابق، يعني أصحاب السابق هذا خلاص ما يتوبوش.
1: فهو هذا هو المجتمع القاسي اللي إحنا نتكلم عنه اللي ما يخليكش تتوب.
0: يعودوا إلى كتب التربية الإسلامية إلى الصحابة، إيش كان مهنهم، إيش كان يمارس اللي كانت فيه واللي كان كذا واللي كان كذا، وبنهاية الأمر يعني عادوا وصاروا يعني مشاعل في الإسلام، وهم كانوا يعني يمتهنوا المهن يعني.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع
1: صحيح.
0: فبالتالي مش الشخص هذا اللي ارتكب مثلا خطيئة في حياته، مش معقول اني انتج من هذا الشخص الرجل الصالح، لان عندما كان رسول الله في غزوة العسرة تقدم ما قال هم الجبال اريد ان اطبق عليهم الخشبين، قال له لا لعل ان يخرج الله من اصلابهم رجل صالح، يعني في امل ان الشخص هذا يعود من جديد، في امل ان الشخص هذا ينطلق من جديد. اما انك تحطمه في بداية حياته قد يكون مثلا ظروف معينة مثلا اودت بان يسرق شيء ولا حاجة، قد يكون قائع اختي يعني فين وسرق مثلا واحد خرز او كذا، خلاص نطلق عليه طول العمر نفس الشخص هذا سارق. يعني قسوة المجتمع تريد يعني المجتمع بسوء أن يأهل نفسه من جديد لتغيير هذه النظرة أفتني فيه.
1: صحيح فعلا، أتمنى الناس كلها تغير هذه النظرة لهذه الأشخاص.
0: شكرا جزيلا أفتني فيه، وأشكرك ألف مرة على اختيارك هذه المواضيع الرائعة والشيقة جدا.
1: شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك ولتواجدك.
0: انا اعجز عن الوصف شيء، شكرا جزيلا
1: والله، واني كمان اعجز عن انني انبسط اكثر من كذا يعني بسبب كلامكم، بسبب كمان عجبكم بالمواضيع اللي اني احطها. طبعا حبايبي احنا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا احنا نطلع فاصل اعلاني قصير مع بعض من ثم نعود.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
3: لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهرنا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
3: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال، لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
2: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
3: تيدكس عدن يوث.
4: تيدكس عدن يوث.
3: لأن بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في حياتك.
2: تيدكس عدن يوث.
3: هاندراب مفتوح.
4: هاندراب مفتوح.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر.

0: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، ونرجع لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام. أيضا لكل اللي حابب يتواصل معنا يشاركنا احنا في رأيه في المواضيع أيضا اللي نحطها في استراحة الظهيرة، يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724689 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يتواصل معنا. خلونا نستقبل اتصال لطيفة. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا يا لطيفة. لطيفة معايا؟ طبعا اتصال لطيفة للأسف الشديد انقطع، لكن يا لطيفة احنا نستني رأيك، نستني نسمع كمان كلامك. كمان الأستاذ أحمد اللبناني، الأستاذ محمد فضل، حابة كمان أسمع رأيكم في حلقتنا لهذا اليوم. سالي وأكيد العم رياض ومحبوب، فحابة أنه كمان أسمع أصواتكم. خالة أم أحمد، مش حابة أنسي أحد، لكن والله العظيم كلكم على البال وعلى الخاطر. وزي ما تكلمنا قبل الفاصل الإعلاني عن فعلا الأشخاص اللي تحاول أن تتغير، تحاول أن تحسن من نفسه، تحسن من الأشياء اللي ممكن تكون مثلا مرت عليه، لكن في المجتمع هذا للأسف الشديد. خلونا نستقبل اتصال محبوب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محبوب كيفك؟
2: الحمد لله بخير، كيفك أستاذ نفين؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير،
2: ربنا يحفظك.
0: آمين يا رب. سمعت الموضوع يا محبوب؟
2: أيوة.
0: إيش تعليقك عنه؟
2: والله موضوع صراحة حساس وإنساني، يعني ناقش قضية مهمة جدا جدا.
0: أيوة.
2: اللي هو ظلم الأشخاص الذين يعودون بعد الأخطاء تمام حتى يلاقون أو يجدون مجتمع يحتضنهم بعد الوساوس التي حصلت لهم، يعني
0: صحيح.
2: فمن المحزن والمزعل يعني أنك بعد ما تتوب وخلاص تلاقي مجتمع ظالم يقول لك هذا سوى كذا وكذا، فيجلس يذكرك بهذا الذنب أو بهذه الأشياء اللي كنت تسويها.
0: أيوة.
2: فاحتمال إنه يفسد أخلاقك من جديد.
0: صح.
2: عرفتي كيف يعني؟
0: أكيد. صحيح.
2: أما الشخص الذي يعود من الغلط وهذا ويلاقي مجتمع يحتضنه ويشجعه على هذا الشيء ويحسسه أنه خلاص، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مجرد أنك تتوب الله سبحانه وتعالى اللي يعني اللي معطيك كل النعم إذا كان يتجاوز عنك كل الذنوب والخطايا.
0: أكيد.
2: ويبدل الله سيئاتهم حسنات.
0: أيوه.
2: فمن بعض الأشخاص بعض المجتمعات هكذا يعني أسلوبهم خاطئ في هذا الأمر جدا، يعني شعور لا يوصف بصراحة يعني.
0: صحيح فعلا والله. وأني يعني مش عارفة أقول عن المجتمع اللي للأسف الشديد تلاقيه ينتقد الأخطاء أو ما يرضيش يتقبل إنه الشخص هذا تغير أو رجع أحسن من قبل، فيخليه فعلا إنه يشوف بتغيره وما فيش أي فرق فيرجع على الخطأ مرة ثانية ومن جديد.
2: تخيلي يا أستاذ نيفين أني أعرف شخص.
0: أيوة.
2: أعرف شخص كبير، يعني هو قد يعني عمره تقريبا بثلاثينات 35 هكذا، بس كان في أيام شبابه يعني عايش حياته بانحراف شوية وهذا. فأتزوج وخلاص وصلحت حاله وتاب يعني توبة نصوحة ما شاء الله، يعني أنا أفضل واحد عرفته قريب من الله هو هذا الشخص. فأرى الناس والمجتمع اللي حوله الآن.
0: أيوه.
2: يقولوا أنا دخل بحالة نفسية مثلا.
0: أيوه.
2: يعني ما قد دخلت بحالة نفسية، يعني هذا من ناحية، من ناحية أخرى يعني إنك إذا حاولت إنك تحسن أو تحسن من وضعك.
0: أيوة.
2: يا أما يتهموك إنك خلاص أصبت بالجنون أو شيء من هذا أو إنهم. صح. لا يصدقون.
0: والله الله يعين هذه الأشخاص أو يعينهم من المجتمع هذا، ونحن دائما نقول أو دائما نتكلم مع المجتمع هذا إنه خفوا شوية، خلوا الناس تقدر إن ترجع للصح، خلوها تقدر ترجع لأشياء ممكن ما كانتش بيوم من الأيام أو تتوقع أن ترجع للأشياء الصح أو تمشي بالطريق الصح.
2: صح يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحد من المشركين أو من المنافقين فلا يحدثه يعني يقول له خلاص أنت ميؤوس منك ما عاد فيش لك عودة ما عاد فيش لك رجعة. أنا لا أتكلم الأمن من الناحية الدينية فقط، سواء كانت الأخطاء الذي يسويها هذا الشخص تخص الدين أو تخص المجتمع يعني بشكل عام سواء هي أخطاء، ولكن أنا أضرب لك مثال يعني والمثال عليه لا، بس أنا أضرب لك مثال بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا رأى شخص فيحاول أن يعيده إلى الصواب.
0: أكيد نحن عارف
2: ويفرح بتوبة العباد يعني.
0: صحيح فعلا. شكرا لك يا محبوب، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل.
2: شكرا لك، شكرا جزيلا، ربنا يحفظك وعلى طرح هذا الموضوع، صراحة هذا الموضوع قوي جدا والله.
0: الله يسعدك يا رب، وأنا حابة جدا أنه عجبك الموضوع.
2: رب يحفظك إن شاء الله ويسعدك.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك، شكرا لكل الاتصالات اللي فعلا روتنا احنا ان احنا مش من ضمن المجتمع اللي شايل فكرة انه لا شخص عمل حاجة فلانية او عمل غلط. دائما واركز يعني مش انه كلامه بس، فعلا اركز ببيتنا لو تكلمنا او قلنا على مثلا شخص نقول لا ما شاء الله بارك الرحمن تغير ورجع حير ورجع ما شاء الله يمشي سوا وكويس ففعلا هنا تتعلم انه في اشخاص شايله فكره انه في حد يتغير ويرجع احسن، وفي فكره انه مجتمع اخر او اشخاص ثانيه يقول لك لا خلاص هذا تربع على كذا مستحيل انه يتغير بيضل طول عمره كذا. فليش شايلين هذه الفكره؟ في اشخاص زي ما قلنا انه تكون بدايه مراهقه، بدايه انه الانسان يبدا يكتشف نفسه حبه حبه فيبدا يقرب اشياء، حتى هذه الاشياء لو تكون غلط فهو ما يكونش واعي، هو يكون حسه عن تجربه او انه يفعل حاجه جديده بحياته. فالاشخاص فعلا تكون بهذا الشكل يعني. خلينا نستقبل هذا الاتصال. خاله ام احمد اخيرا بسمع صوت. ألو السلام
3: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ماني أحسن البرنامج كمل أشوف الساعة أدوى.
0: لا أنا ما كملش، هلني موجودة معاكم يوميا.
3: الله يعطيك العافية إن شاء الله. اليوم موضوع عن إيش؟
0: اليوم نتكلم عن هل صاحب الماضي السيء يتوب؟ هل المجتمع يخليه يتوب أم إنه يمسك الأشياء السيئة اللي كان فيها فيقول لا مستحيل ده يتوب؟
3: هو في بعض ناس يعني يبقوا حاملين السيئة.
0: أيوة.
3: يعني للشخص اللي هو يكون عمل شيء، وفي ناس يقول لك خليه يعني يبدأ حياته من جديد.
0: صحيح
3: تهمني.
0: أيوة.
3: ونحن يعني مع اللي يقول خليه يبدأ حياته من جديد وساعده.
0: صحيح، لأنه أفضل.
3: أيوة، لأنه في لحظة يعني طيش، لحظة شيطان، صحبة.
0: صح
3: أهملي. أيوة هكذا يعني أقول للأشخاص اللي مثلا شوفي هو في كان في لما يخرج الواحد في يخرج في مهارة معاهم، كان تدريب معاهم هذه الحاجة، في بعضهم يخرجوا بعدين إلى سوق العمل.
0: صحيح
3: تهملي.
0: صحيح. أيوة. فعلا.
3: وبعضهم شوفي أخذوا دراسة وهم في داخل السجون. تهملي.
0: أيوة أيوة
3: هكذا يعني على حسب شوفي قوة الإنسان.
0: أكيد.
3: وأهله لما يجي يزورنه لازم يعني ما يحبطونه، لازم يشجعونه. خلاص هذا يا ابني كذا ولا يا أخي هذا خلاص نصيب وهذا كذا، فلازم أنت تبدأ حياتك من جديد ولازم تنسي كل ماضي ولازم كذا ولازم
0: ترجع أحسن وكذا.
3: أيوة. يعني وربنا هذا الإنسان ربنا غفور الرحيم، كيف يعني البشر نحن. تهملي.
0: أيوة صح.
3: أيوة هكذا يعني يعطوله إحساس يعني بالراحة والطمأنينة.
0: صحيح.
3: أيوة.
0: وإنه قادر يبدأ من جديد بالصح.
3: أيوة أبدأ من جديد وخلاص، ويعني والإنسان يغلط. أيوة ما فيش إنسان معصوم من الخطأ، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد. أيوة. كلنا نخطأ. أيوة
3: هكذا
0: وكلنا
3: يعني الإنسان يعني سبحان الله رب العالمين يغفر ما باقي إلا بالبشر يا بنتي.
0: والله للأسف الشديد البشر قاسيين بشكل مش طبيعي.
3: يعين كل واحد إن شاء الله ربنا ما يوري عيالنا حنا ولا عيال أمة محمد أجمعين هذه الأشياء إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبي.
3: خليهم عيال مستقيمين يحبوا بلادهم يحبوا أهلهم وطنهم إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شكرا لك حبيبي، شكرا كمان لكلامي كل دعواتك الجميلة اللي إحنا نسمعها، وفعلا ما فيش حد يخطأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء أو خير الخطائين أو خير الخطائين التوابون. ففعلا يعني نحن ممكن نخطأ وممكن ندخل بأخطاء نحن مش مستوعبين قد إيش ممكن تأثر علينا، لكن دائما في كل خطأ نخرج ونحن متعلمين من شيء جديد، نخرج ونحن ندمانين إن إحنا مثلا عملنا هذا الشيء، لكن نحاول إن إحنا نتجاوزه ونفعل أشياء أحسن تعوض نحن عن الشعور بالندم وبالشعور السيء. ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا سالي.
4: يسعد مساك يا أنيلي.
0: يسعد مساك الجميل.
4: طمنيني عليك يعني فين، كيف حالك، كيف صحتك؟
0: بالله اسمع صوتك وما كنتش بخير، ايش هذا؟
4: كان
0: اسمع صوتك وما كنتش بخير، اكيد بخير.
4: الو
0: اسمعك اسمعك سالي. الو الو سالي، طبعا اتصال سالي للأسف انقطع. يعني ايش لما قلت لك اسمع صوتك؟ يا سالي احنا نستنيك ونستني كمان نسمع صوتك. اسأل عم رياض كمان الله يحفظه يا رب ويطول بعمره. فزي ما قلنا وزي ما تكلمنا انه فعلا نحن اشخاص نخطأ ونوصل باخطاء ممكن تأثر علينا، لكن زي ما قلنا نحاول نتعلم، نحاول ان احنا تاني مرة ما نكررش الخطأ. الو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. يا هلا والله، مساء الفل.
0: يا حيا وسهلا من جديد يا لطيفة.
5: بس المعذرة أول أقع على اتصالي دقولي إذا فضطرت أطبق مثل عقاب.
0: لا لا عادي، كل شخص عذره معه، ونحن دائما زي ما نحب إن احنا نشوفكم متواجدين معانا كمان نعذركم.
5: أكيد الله يسعدكم.
0: آمين آمين يا رب.
5: المهم أول حاجة تحياتي لك أنتوا جميع المستمعين، وما شاء الله كلهم عطوا الموضوع حقه. ومن ناحيتي عن الموضوع، شوفي أنا بقول لك أيوة استطاع كل شخص أن يغير نفسه، لكن متى؟ لما يشوف الأشخاص اللي حواليه اللي يحبونه واللي هادم كلهم المجتمع والناس يعني يدعموه، ينظر النظرات الإيجابية بعيونهم، يسمع الكلام الإيجابي اللي يخليني يتفائل إنه يغير هذا الأشي اللي عنده الشخص اللي سلبيات وكذا.
0: صحيح صحيح.
5: ولكن شوف يعني زين، احنا الان كلنا نقول المجتمع المجتمع، طيب احنا الان المتصلين كلنا والمستمعين كلنا من المجتمع، طيب احنا هل نعطي هذا الشيء للشخص السلبي ونحاول نحن ندعمه ونفعله هذا الشيء
0: من ناحيتي؟ ايوه.
5: ايوه وهذا هو المطلوب، نحن صح كلنا نتكلم كذا كذا، قلبنا كله على المجتمع، احنا المجتمع، طيب احنا نسوي أيوة هذا الشيء.
0: شو بقول لك حاجه، نحن كاشخاص فاهمين الموضوع وقرينا الموضوع اتكلمنا عن الموضوع، ممكن نكون فاهمين انه لازم نحن نكون داعمين في في في اشخاص او في فئه من المجتمع ما فيش عنده تفاهم بهذه المواضيع، فتجي تلاقيها مجرد ما انه الشخص او ابنائهم يخطئوا بهذا الموضوع، فتجي تلاقيهم خلاص يعني هذا الشخص تبقى زي ما نقول إنه وصمة عليه.
5: أكيد شوفي، شوف كثير والله اللي مثلا يبتعدوا عنه، يخلوا الناس يبعدوا عنه كمان، مثلا خلاص هذا فلان لا تكونش معاه هذا، طيب أنا كيف بتغير وأنت تخلي الناس كذا يبعدوا؟ فأنا بكون سلبي أكثر.
0: كلكم واللي يسوي لك فضيحة على ابنه بالشارع كوم تاني.
5: أكيد صحيح.
0: كوم تاني يعني أنت كأهل كأسرة لازم أنت أول شيء تحتضنه. أصلا المجتمع لو عرف أخطاء هذا ابنك أو عرف أخطاء أخوك أو عرف أخطاء ما بيتقبلوش، فإذا أنت من الأسرة نفسها متقبلتوش الطبيعي المجتمع ما يتقبلوش، والمجتمع ثاني بيقلب عليه ومستحيل يلاقي بعد كذا زي ما نقول عافية بحياته.
5: شوفي إني من النوع دي يعني زين، اللي يشوف الشخص اللي يكون كذا وشخص أقدر أتواصل معه أتحدث معه وكذا أنا باكون معه عن نفسي يعني والله بروح أشوف إيش الأسباب اللي وصلت الشخص لهذه الشيء، حتى إذا كان هو ما زال بالشيء الغلط بقول له سمعت الناس يقولوا إنك كذا كذا صرت تغيرت، وحتى لو ما تغير أول حاجة هو بيحس إنه النفقان وكذا بيبدأ بداية خطوة خير يعني.
0: صح صح. بالأمان فعلا.
5: فعشوف اني بضرب لك مثال يعني مثل بسيط يعني مش يمكن بالموضوع عامة، انما شوفي ابن اخي ما شاء الله صغير يعني واحد اذي مرة متعب
0: بارك الرحمن.
5: ايوه احبه ما شاء الله كل شيء ورحيم كل شيء فيه بصراحة والله مش اني بذمه ولا شيء، لكن لما يجي عندنا ضيوف كذا لي أتعب من أحيان كذا إيش أقول جنبهم ما شاء الله شفتي كيف رجع شفتي كيف تغير رجعتنا يستحي من نفسه والله العظيم هذه التصرفات هذه الأشياء اللي كانت ضايقني ينسى بعد هذا الوقت
0: صح يوقفه لأنه يبدأ أيوة. يشوف إنه أنا تغيرت كذا وبدأوا إنه يمدحوا إنه يشوفونه تمام فيبدأ يتغير أحسن
5: أكيد. فشفتي يعني واحد أول حاجة يحاول إنه بالكلام بالنظرات مهما كان الشخص سلبي مهما كان يشوف إيش السبب اللي وصله لهذه المرحلة يشوف إيش الوضع اللي خلاه يوصل لهذا الشيء
0: صح
5: سبحان الله قد يتغير من كلمة واحدة ويتغير للأفضل بكلمة بس
0: صحيح في زي ما قلنا نحن دائما زي ما نقول بالكلمة الجارحة والكلمة الطيبة دائما هنا كمان إنه كلمة واحدة أنت قادر إنك تسيطر على هذا الشخص تعرف فين توديه إيش من طريق صح تعرف كيف تأثر عليه
5: أكيد صح. فالاحتواء هو أساس كل شيء والله ولازم نفهموا الأشخاص إيش اللي يخليهم يكونوا بهذه الدرجة يعني وكل الشعب يتصلح للأفضل
0: صحيح إن شاء الله يا رب نكون من الأشخاص اللي دائما ندعم واللي دائما نعطي الأشخاص فرصة ثانية وثالثة ورابعة وقد ما نقدر.
5: أيوة بالأخير أشكرك يا عزيزتي نيفين لاختيارك لهذا الموضوع وشكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة.
0: حبيبي أنا بذلك والله شكرا كمان لك ولكلامك اللطيف اللي زيك لطيف كمان زي ما قلنا إنه فعلا الشخص أو سالي زي ما قصدي لطيفة زي ما قالت إنه أنا لما مثلا أشوف تصرفات أبدأ أمدحه حتى لو ما قالوش على حاجة وكذا فأقول ما شاء الله عليه كيف تغير كيف رجع كيف ففعلا تجي تلاقي تلقائي يتغير. أدو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام سمع علي يعني زين الشبكة كيف تحفظها
0: هذا لأن قلت لك كيف ما كنتش بخير واني سامع صوتك ثاني انقطع الاتصال
4: شفت شبكة استغفر الله بك
0: معليش أهم شيء سمعت صوتك من جديد
4: بدول عمرك يعني
0: حبيبي يعني والله يا سالي سامع الموضوع صح
4: أيوة يعني أنا الماضي السيء أو أنه يعني الشخص يتوب ولا لا
0: أيوة صحيح
4: شوفي يعني زين إنه الشخص أنا يعني مش متأكد شوفي لو ما أسمع مثلا فلان كان قال مش هكذا رجع الآن أحسن صورة كذا الإنسان يعني زين هو يتغير ويتجدد ويتقلب مع الوضع يعني لو نركز يعني زين على نقطة مهمة إن الله سبحانه وتعالى من رحمة يعني زين إنه شوفي كل الأبواب السماوات لهم وقت محدود يعني متى يفتتحن هكذا ما عاد باب التوبة يفتح كل وقت كل حين كل ثانية إن الله سبحانه وتعالى يتباهي بالإنسان لما يتوب يتباهي يذكر الملائكة إنه الله فرح بعبد المتعب ما نركز يعني فين على الإنسان إنه وجود ماضي سيء يعني إنه الإنسان محكوم بالي الأبد لا الإنسان يتغير يتجدد يتوب يراجع نفسه الضمير الحي هذا تحسها يعني فين من الأشياء المهمة من الأشياء الجميلة التي يلاقيها الإنسان يقول لكم شنو أنا مكتمل أو أنت مكتمل لله دائما من كل الله الواحد الأحد بس من يتوب ويرجع وما نعيش من الأول والآخر من مهما تكون نعيش يعني للماضي ونعيش للدرج نعيش كل شيء حتى شوف سبحان الله يعني زين إنه شخص قد يأكل حقوق الناس أو قد يأكل مثلا أموال اللي أنا بس لازم تجي المرحلة تقول إنه خلق الإنسان بده يراجع نفسه بده يشوف إنه عمره يتقدم بده يقول أولادك إن أنا أخذ هذا مش حقوقك ما بحقوق ابن عمكم عمكم ماتوا وابن أصغر أنا اضطريت إني أشهر وهكذا طمع الدنيا فأنا أحس إن سبحان الله من جسم علق إنه الإنسان قد أكل حقوق فسبحان الله من رحمة الله إنه يتوب الإنسان حتى في اللحظات الأخيرة أو في السنوات الأخيرة له
0: صحيح فعلا فتجيت لاقيه إنه خلاص يحس في أشياء لازم يتوب فيها
4: اي والله وتحس سبحان الله يعني زين انه الله لما يذكر شيء مثلا
0: سبحان الله
6: قل يا عبادي الذين أسرفوا من لا تقنطوا من رحمة الله إنه معنى كان إنسان ما يقنط. كل إحنا يجبين والله نمر بمراحل نقول يعني حتى تحسين كلمة جارحة ونبقى بعد فترة نقول للشعب نقول لهم على إيش نعتذر أنا كنت في وقت ضيق وكذا. فالله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان لو ما يعود لو ما يتوب لو ما يتذكر ما هذا الشيء غلط ويرجع يجدد من نفسه. فالله يسعد لي قلبك يعني زين حلو الموضوع وعميق وكل شيء فيه. الله يسعد لي قلبك يعني زين
0: حبيبي نبدأ لك ويسعد لي قلبك كمان وإن شاء الله.
6: شكرا
0: شكرا لك إن شاء الله ما أنحرم منكم ولا يعني أوصل لمرحلة إني أفقدكم خالص لأنه والله العظيم أحس مبسوطة جدا حرفيا لما أسمع أصواتكم لما أتكلم معاكم لما أسمع آراءكم. فغالبا يعني أو أشوف أكثر الأوقات حتى آراءنا تتشابه يعني. فهو هذا الشيء اللي أحس فيه أنه دائما أني مع عائلة ما أحسش نفسي أنني ما بين أنه مجرد أسمع أصواته بس. فما ليش أني تأثر بسرعة. فزي ما قلنا إنه كلنا نغلط ما فيش أحد معصوم لكن خير الناس مش اللي ما يغلط. خير الناس هو اللي إذا غلط يرجع لربنا يعني ويحاول إنه يتوب يحاول يراجع نفسه. زي ما قالت سالي إنه رحمة ربنا وربنا غفور فما بالكم كمان نحن كبشر نحن إيش لازم نكون. ففعلا يعني الباب مفتوح دائما. أخطأت توب قصرت أرجع يعني حاول على قد ما تقدر. صحيح نحن دائما نقول إنه الدنيا يعني هذه ما فيهاش أي حاجة ممكن تفيد نحن أو ما فيهاش حاجة ممكن إن تخلي نحن نستفيد منه. أو للأسف الشديد مع الأشياء اللي نمر فيها فعلا تحس قد إيش قيمة الحياة ما لش أي معنى. فتبدأ تشوف إنه فعلا أنت لازم تحاول تفعل لأشياء أو أشياء كثيرة لآخرتك لأنه في الأول والأخير الحياة مش دائمة معانا ولا إحنا دائمين فيها. فأتمنى كمان نحن كمجتمع طبيعي زمقات لطيفة إحنا كلنا مجتمع فإحنا منه لو حابة أقول إحنا كلنا كمجتمع كلنا يعني حتى نحن اللي تكلمنا عن هذا الشيء إنه نكون ناس متفهمين نكون ناس نحاول إن إحنا ندعم هذول الأشخاص نعطيهم فعلا فرصة. وأتمنى إنه ما تكونش بس فرصة وإنه خلاص لو مثلا أنا ما لقيتوش إنه عمل حاجة يعني كويسة فخلاص أخليه في إنه إنسان خطأ عمل. فحب أقول لكم للأسف حبايبنا إلى هنا وتنتهي حلقتنا لكن كل واحد منا يحمل صفحة لا يحب أن يقرأها أحد لكن رحمة الله أوسع من أخطائنا وباب التوبة لا يغلق ما دام الإنسان حيا. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي بن عبد الله. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،

0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصة

0: التواصل الاجتماعي عدنية اف ام.
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: بخفي.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جداً للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية حديثنا إن الله ينور قلوبنا بالإيمان ويهدينا سواء السبيل ويجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق عن سورة البروج. سورة البروج هذه السورة المباركة أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وبروجها، والسماء معروفة أنها السماء القوية المحكمة التي فوقنا، والله سبحانه وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها. سمكها يعني كثافتها، سقفها مرفوع الكثيف السميك في السماء، رفع سمكها فسواها فهي في أحسن صورة وفي أحسن تقويم ليس فيها فروج. والسماء ذات البروج، البروج ذات المنازل، وبروجها 12 برج، والشمس تقطعها الأبراج 12 تقطعها في شهر، والقمر يقطعها في يومين وثلث. إذا ضربنا 12 في 30 تطلع 360 يوم، يعني الشمس كل يوم تطلع من مطلع، وهذا يدل على أنها آية عظيمة. والقمر يقطع المنازل الأبراج 12 يقطعها في 28 منزلة. إذن أقسم الله بالسماء وبروجها وكواكبها. بعدها قال واليوم الموعود اللي هو يوم القيامة، هذا اليوم العظيم آخر الأيام وأخطر الأيام، وهو اليوم الموعود اللي وعد الله عباده جميعا المؤمن والكافر، وعدنا هذا اليوم العظيم. بعدها قال واليوم الموعود وشاهد ومشهود. طبعا شاهد ومشهود فيها أقوال كثيرة جدا، ولكن الصحيح إنها تعم وتشمل كل ما هو شاهد وكل ما هو مشهود عليه. جواب القسم في الصورة هذه اختلف فيه، قيل إنه قتل أي لعن أصحاب الأخدود، والصحيح أن جواب القسم إن بطش ربك لشديد، معناه الله أقسم بالسماء وبيوم القيامة وبكل شاهد وبكل مشهود عليه أن بطشه شديد لكل كافر ولكل عاصي، وأن الله سبحانه وتعالى قد يمهل هؤلاء الكفار والعصاة جميعا، قد يمهلهم كما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك، هو يخاطب نبينا محمد يقول اصبر لحكم ربك في تأخير نصره لك وفي نفس الوقت في إمهال هؤلاء الكفار. طبعا إمهال الكفار فيه فوائد عظيمة، منها بعضهم جاهل، بعضهم قد يكون مغرر به فيكون عن جهل عاد الحق عن جهل فيعطى فرصة. يعني عندكم الصحابة رضي الله عنهم منهم من أسلم بعد ما وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات، وفي النهاية أسلم ونفع الله به بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى أخذ أليم شديد، يعني تهديد لكل كافر ولكل عاصي مستمر على كفره وعلى غيه، أن الله سبحانه وتعالى بطشه شديد يؤخرهم إلى أخذاته وإلى سطواته. وطبعا في السورة ذي ذكر قصة أصحاب الأخدود، والناس أمام الدعوة بشكل عام على ثلاثة أقسام. قسم آمن واستجاب وهم من قالوا سمعنا وأطعنا. القسم الثاني كفر ولكن اقتصر كفره على نفسه. والقسم الثالث كفر ولم يكتفي بكفره بل إنه تجاوز إلى الصد، وهذا هو اللي في الصورة في قصة أصحاب الأخدود. هؤلاء لم يكتفوا بكفرهم بل إن ملكهم اللي هو الحميري كان رجل كافر ويدعي كما يدعي فرعون، كان يقول أنا ربكم الأعلى ويدعي الألوهية وتوعد كل من خرج عن دينه توعد بالنيران هذه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يقول قتل، هل هي خبر أو دعاء؟ تحتمل إنه خبر وتحتمل إنه دعاء في نفس الوقت. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود أي ذات الحطب والوقود العظيم، وهذا يدل على قوة إحراقها
وعلى كثرتها، وقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم يعني لم يكتفوا بالتحريق بل إنهم كانوا يقتلون هؤلاء غير متأسفين أو غير متألمين، كانوا يشاهدون تعذيب هؤلاء ويتلذذون بذلك وغير متأسفين، وليس لهؤلاء ذنب سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وهذه ليست يعني ليست سيئة في حقهم، إنما هو نقموا منهم ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله. فالله سبحانه وتعالى من رحمته نتوعد هؤلاء المجرمين، توعدهم بماذا؟ توعدهم كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وفتح لهم من رحمته باب التوبة، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الكافرين مع أن فتح لهم باب التوبة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب جهنم على كفرهم، ولهم عذاب الحريق على تعذيب المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء المجرمين، توعدهم بهذه العقوبات، ومع هذا كله مع أنهم قتلوا أولياء وقاموا بتحريقهم وآذوهم وفعلوا ما فعلوا، إلا أنه فتح لهم باب التوبة لمن أراد أن يتوب. وبالنسبة للمؤمنين، لأن من أعظم النعم على الإنسان أن يثبت على الحق، وهو من أقوى وهو من أعظم النصر. إن الله سبحانه وتعالى لما بين توعد المجرمين بين ما هو مصير المؤمنين، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هؤلاء الله سبحانه وتعالى وعدهم بالفوز الكبير وبالفوز العظيم وبالثواب العميم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يثبت على الحق، لأن الثبات على الحق نعمة عظيمة. ويعني هذه في قصة أصحاب الأخدود كما في قصة عبد الله بن الثامر، لأن القصة هذه أصح الأقوال أنها وردت في عبد الله بن الثامر. هذا الرجل المبارك الله سبحانه وتعالى أجرى الخير على يده، أسلم على يده عدد كبير من هؤلاء الذين ألقوا في النار وكان سببا في هدايتهم، والله سبحانه وتعالى كان جعل هذا هداية هؤلاء على يده. وإن شاء الله نكمل البقية في المستقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى الممات، ونسأل الله بكل اسم هو له، إن الله سبحانه وتعالى يقلب قلوبنا على دينه ويثبت قلوبنا على دينه ويرزقنا الثبات على الإسلام وعلى الإيمان حتى الممات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك
7: بشي.

صباح مساء الخير يا صديقي أخضريكا، استعد الليلة للسهر والسلطنة في أمسية غنائية فريدة، وعمل حسابك سهرتنا صباحي حنغني ونهجج مع الفنان فضائيه. الغناء يا نجم الفضاء هو إصدار صوت شجي يطرب الآذان عبر إلقاء كلمات ذات طبيعة موسيقية رنانة، فهو سحر الحياة وجمالها. لذا ستجد الكوكب بأكمله بكائناته وجماداته يقوم بالغناء، من أصوات العصافير إلى أوراق الشجر إلى أمواج البحر، وما حتلاقي لك أي بشري كده ما بغني، هو سارح في المواصلات بيستحمى لازم يكون بدندن. وقد عرف البشر الغناء منذ قديم الأزل، فقبل أكثر من 4000 عام غنيت أشعار ملحمة جلجامش العظيم في بلاد الرافدين، لتنطلق بعدها رحلة الأغاني في كوكبنا. ففي اليونان القديمة كانت الأغاني جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، وانتشرت في الأعراس والجنازات والاحتفالات الدينية، حيث كان اليونانيون يعتقدون أن الغناء والموسيقى يعكسان تنظيم الكون ويرتبطان بالمعرفة والرياضيات، كما أن لهما فوائد علاجية للأمراض الجسدية أو النفسية. ومع دخول المسيحية إلى أوروبا تحولت الأغاني لمجموعة من الترانيم الكنسية التي يؤديها مغنو القداسات، وشيئا فشيئا ظهرت مجموعات منفصلة من المطربين لإحياء الحفلات والأعياد سميت بالجوقة أو الكورال. تطورت أغاني الكورال في القرن 16 لتؤدى داخل المسارح وتكون مصحوبة بعروض تمثيلية ولدت من رحمها الأوبرا. وأما في عالمنا العربي فقد شهدت منطقة الحجاز قديما ظهور العديد من المغنيين كبديح وابن سريج وابن أبي عتيق. وقبل أكثر من 1200 عام وضع العالم الموسيقي يونس الكاتب كتابيه النغم والقيان، واستمر هذا الفن في الازدهار خلال عصور الخلافة الأموية والعباسية وما تلاهما، والتي عرفت مجالس الطرب والغناء، والتي كان من نجومها إبراهيم الموصلي وطويس وغيرهم. كما عرف العرب فن الموشحات التي كان من أشهرها الموشح الأندلسي المعروف لما بدأ يتثنى. استمرت الموشحات في الأوساط الغنائية العربية حتى وصلت إلى سيد درويش الذي أبدع عدة موشحات قبل أن ينتقل إلى لون آخر في الغناء، إذ يشاع أن صديق درويش ورفيقه في معظم أعماله الشاعر محمد يونس القاضي مريض مرضا شديدا أقعده في المستشفى، فزارته شقيقته التي كانت على قطيعة مع يونس بسبب خلاف في الميراث بينهما. تأثر يونس جدا وكتب لها زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، ليلحنها سيد درويش ويكتب مسيرته كرائد للمدرسة التعبيرية في الغناء العربي. ويظهر فنانون آخرون مثل فريد الأطرش وكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية والست فيروز. وخلينا نبعد شوية من الأغاني بتاعت الستايل ده، لأنه دي دار لها نص ساعة على بال ما المغني يبدأ يغني وانت شكلك كده حتنوم، ما تسمعنا حاجة فضائية وتصحصحنا. فإن هذا النجاح سيذهب أدراج الرياح، عشان كده الحل الوحيد قدامهم كان إنه ينتجوا ألبوم كامل في 24 ساعة بس. ولكن لسوء حظهم كان نجم الفريق الرئيسي جون لينون قد أصيب للتو بنزلة برد، فقالوا له مش ناقصك يا اسطى، استرجل كده وخد لك حبة البركة وحتبقى زي الفل. فقاموا بكتابة 14 أغنية وتسجيلها في 10 ساعات فقط، ليستطيعوا بذلك حصد النجاح وتصبح البيتلز الفرقة الغنائية الأكثر تأثيرا في تاريخ كوكبنا. طبعا انت داقس وما عارف البيتلز ديل منو صح؟ فضائيه عليك الله سمعنا حاجة كده من البيتلز. إليك الأغنية التي حتما ستكون قد سمعتها من قبل، تلك الأغنية التي تم تشغيلها في الفضاء، حيث ألهمت رحلة أبولو 11 الناجحة للقمر فرقة The Moody Blues لكتابة أغنية Higher and Higher التي كانت تتحدث عن نجاح البشرية في شق خطواتها الأولى على سطح القمر. أدرجت الفرقة صوت إطلاق صاروخ في بداية الأغنية

0: مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا، الأمر الذي قاد رواد رحلة أبولو 15 للاستماع إليها أثناء رحلتهم لسطح القمر. في سنة 71 لم يتمكن المغني دوني أوزموند من أداء أغنية فيلم بن لانشغاله بجولاته الغنائية، لذا لجأ الاستوديو في أداء الأغنية إلى طفل مغمور داكن البشرة لم يبلغ 14 من عمره يدعى مايكل جاكسون، لتحقق الأغنية نجاحا منقطع النظير وتترشح لجائزة الأوسكار ويشتهر على إثرها جاكسون. في عام 82 تلقى جاكسون رسائل تهديد مريبة من امرأة تعلن فيها باستمرار حبها له وتدعي أنه والد طفلها. ذلك الأمر تطور حتى تلقى جاكسون في أحد الأيام طردا من نفس المرأة يحتوي على مسدس وخطاب أعلنت فيه أنها ستقتل نفسها وتقتل طفلها أيضا، وطلبت من مايكل أن يقتل نفسه كذلك حتى يجتمعوا جميعا في الحياة الآخرة. ذلك الحادث المرعب ألهم مايكل جاكسون ليكتب لتلك المرأة أغنية بيلي جين ويقول لها: أقسم بالله لا أنت مرتي ولا في بطنك ده ولدي، استهدي بالله يا ولية. على العموم أغنية بيلي جين حققت نجاحا هائلا، أدى خلالها مايكل جاكسون رقصته الشهيرة مون ووك. وفي السبعينات ومع نجاح حفلات فرقة الروك البريطانية كوين والإقبال الجماهيري الكبير عليها، فكرت تلك الفرقة بكتابة أغنية يشارك الجمهور فيها، فولدت أغنية We Will Rock You الأغنية الشهيرة. وإذا لم تكن موسيقى الروك أند رول بتخليك ترقص وتشبشب كفاية، فخش عليه يا فضائي أوبل مارشال ماذرز، الحاج إمينيم ملك الراب، The Real Slim Shady. Will The Real Slim Shady Please Stand Up Please Stand Up Please Stand Up. ففي عام 2002 وأثناء تصوير فيلم 8 مايل استغل إمينيم استراحات التصوير وكتب أغنية Lose Yourself التي سجل مقاطعها الثلاث في جلسة واحدة فقط لكل مقطع، لتصبح أول أغنية راب في التاريخ تحصد جائزة الأوسكار. شنو يعني حتى إمينيم ما قدر عليك؟ خلاص خش عليه يا فضائي وبالطرب العربي الأصيل. وبالعودة إلى تراثنا العربي في الغناء الذي تنوع بين الغناء الحماسي والوطني ونظيره العاطفي وصولاً لما تم تعريفه بالغناء الشعبي، فوفق بعض الروايات في أربعينيات القرن الماضي هجمت إحدى العصابات الصهيونية على قرية فلسطينية، استشهد 3 شبان من هذا الهجوم، لذا غادر أحد الشبان يافع فارع الطول القرية وعاد بعد 4 أيام وقام بتوزيع البنادق على شباب القرية حتى تمكنوا من صد هجوم الصهاينة. استمر ذلك الشاب الطويل بتسليح قريته من ماله الخاص حتى عاد الصهاينة للانتقام، وقامت معركة كبيرة قاتل فيها ذاك الشاب الطويل بشراسة وأنقذ بعض شبان القرية، لكنه اختفى تماما بعد المعركة ولم يستطع أهل القرية العثور عليه لا بين الأحياء ولا الأموات. ليغني له أهل القرية: يا ظريف الطول وقف تقلك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك. ظريف الطول هو الشاب طبعا. وبذلك أصبحت هذه الأغنية رمزاً للمقاومة في بلادنا العربية. دعنا نترك فلسطين الآن وننتقل إلى الجزائر. ففي عام 1989 كان الشاعر الحاج زغادة مسجوناً وضاق به الحال حتى جاءه في المنام الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما يعرف في المغرب بسلطان الأولياء بوعلام الجيلاني، فشكى له زغادة همه ووحدته، فطلب منه الشيخ أن يكتب له قصيدة ويضمن فيها أسماء جميع أولياء الله الصالحين وسيفرج الله عنه. فكتب زغادة عبد القادر: يا بوعلام ضاق الحال علي، داوي حالي يا بوعلام انت سيد الأولية. ووفقا لروايته فقد خرج من السجن بعد أيام قليلة من كتابته للقصيدة، لذا عكف فور خروجه على تحويل تلك القصيدة إلى أغنية حتى يخلد ذكراها، تلك الأغنية التي غناها لاحقا رشيد طه والشاب خالد. يا فضائيو ما تجي أعلمك حاجة كده سوداني، إيه رأيك؟
1: مامبو ده سوداني مامبو،
0: المامبو في
1: كياني مامبو.
0: في مطلع خمسينيات القرن الماضي غنى الفنان سيد خليفة أغنية البامبو السوداني في فيلم تمر حنة المصري لتخط الموسيقى السودانية أقدامها في العالم العربي، ثم تبعه العديد من الفنانين السودانيين مثل عبد الكريم الكابلي في سكر سكر، لحد ما وصلنا في السنوات الأخيرة لسجل لي شركاتك عرباتك والعسل دو والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. كان القدماء يغنون ألحانا عذبة وحنونة، كانت كلمات الأغنية كلمات تفهم موزونة، والشاعر يبدع بقصيده بمشاعر حب مدفونة، والحفلة تحضر بالبدلة بوقار من دون رعونة، لكن الموضوع تبدل في ذا العصر وصار جنونة، فنشاهد بعض الحفلات كبيوت الجن المسكونة، والمطرب يهذي بهراء وشباب الجيل يحيون، شعبيته لا تتأثر بفعاله بل هي مضمونة، حتى إن شق ملابسه فالفتيات به مفتونة، حتى إن غنى للبرجر أو حتى غنى للتونة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت بكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث،
4: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك. تيدكس عدن يوث،
3: هندراب مفتوح.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
10: والتكنولوجيا المتطورة.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم وتحية خاصة لمستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين. مدير البريقة يؤكد دعم إعادة تأهيل حديقة عدن الصغرى التابعة لشركة مصافي عدن. تعز تدشن مخيما طبيا لإجراء 185 عملية مجانية لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحنك. وزير التخطيط ومحافظ أبيان يبحثان أولويات المشاريع التنموية وخطط دعم التنمية المستدامة. اللجنة العليا للاختبارات تستعرض نتائج العملية الاختبارية وتؤكد مواصلة أعمال التصحيح والتظلمات. مدير البريقة يعلن دعم تعشيب وإنارة ملعب نادي الشعلة الرياضية. وأخيرا محافظ عدن يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ويؤكد استمرار دعم المعلمين. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية استعداد السلطة المحلية التنسيق مع شركة مصافي عدن لإعادة تأهيل حديقة عدن الصغرى وتطوير مرافقها الخدمية والترفيهية، وأوضح أن المشروع سيتم بتمويل مشترك ليصبح المتنفس الأكبر في المديرية مع تخصيص الحديقة للعائلات فقط، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للنساء والأطفال. دشنت محافظة تعز مخيما طبيا مجانيا لعلاج الشفة الأرنبية وسقف الحنك برعاية وزارة الصحة والسلطة المحلية وبدعم منظمة هيومن إبل. ويستهدف المخيم إجراء 185 عملية جراحية للأطفال بعد إجراء الفحوصات والمعاينات الطبية بهدف تخفيف معاناة المرضى وتوفير رعاية صحية متخصصة ومجانية للفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ أبيان مختار رباش أولويات المشاريع التنموية بالمحافظة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وناقش الجانبان إعادة ترتيب المشاريع وفق الاحتياجات الراهنة مع التركيز على مشروع سد حسان والمشاريع المتعثرة وتعزيز الشراكة لدعم التنمية المستدامة وتحسين الخدمات. استعرضت اللجنة العليا للاختبارات برئاسة وزير التربية والتعليم عادل العبادية نتائج العملية الاختبارية وتقارير اللجان الإشرافية ومراكز الكنترول، وأكدت استمرار أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من الطلاب ومكاتب التربية مع التشييد على الدقة والشفافية لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم. اطلع محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن الشيخ على استعدادات مكتب التربية لاستقبال العام الدراسي 2026-2027 ومتابعة أعمال تصحيح الاختبارات، وأكد استمرار دعم القطاع التربوي وصرف حوافز المعلمين، مشددا على أهمية تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان انطلاق العام الدراسي الجديد واستقرار العملية التعليمية في المحافظة. أبدى مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودي استعداد السلطة المحلية لدعم نادي الشعلة من خلال تنفيذ مشروع تعشيب ملعب النادي وتركيب منظومة إنارة حديثة، وذلك خلال لقائه بإدارة النادي. وخلال اللقاء استعرض إدارة نادي الشعلة أبرز التحديات التي تواجهها، في مقدمتها محدودية الموارد المالية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تطوير الأنشطة الرياضية. من جانبه شدد الداودي على أهمية دعم الأندية الرياضية وتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطة المحلية والمؤسسات الرياضية بما يخدم الشباب ويسهم في النهوض بالحركة الرياضية في مديرية البريقة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وفي أمان الله، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.

0: المصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا.
8: عبر أثير إذاعتنا.
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
15: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
15: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
15: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
15: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
15: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: اختيار ذكي لراحة تدوم.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
18: عدنية
19: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
18: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لو من جديد.

الأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين.

0: الذاكرة البشرية امتلأت بالكثير من الروايات والحكايات والأساطير مشافهة أو تدوينا عن شخصية اكتنفها طبع الغموض والإثارة وورد ذكرها في الكتب المقدسة، ونعني بها شخصية ذو القرنين.
1: ومن أهم المصادر التي رصدت القصة العريضة لذي القرنين وأقوام يأجوج ومأجوج والسد وغير ذلك، كانت في أصدق الكتب وأحفظها من التغيير والتحريف، وذلك هو كتاب الله القرآن الكريم.
0: فالله سبحانه وتعالى يذكر ذا القرنين في كتابه الكريم ويثني عليه، فقد كان ذو القرنين ممن جمع الله له خيري الدنيا والآخرة.
1: أما خير الدنيا فالملك العظيم الذي بلغ مغرب الشمس ومشرقها وقد ذللت له الأسباب، وأما خير الآخرة فبسط العدل وإقامة الحق وبث الخير ودفع الشر.
2: سيدي الإمام، توقفنا عندما عاد وفد قريش من المدينة إلى مكة حاملين معهم أسئلة أحبار اليهود لسيدنا محمد، فماذا حدث بعد ذلك؟
1: أقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما على قريش.
3: يا معشر قريش، قد جئناكم بما يفصل بينكم وبين محمد.

0: وعدنا محمد غدا ومر الغد وأكثر من غد ولم يخبرنا بشيء عما سألناه
1: ولن يخبرنا.
0: أرأيتم يا معشر قريش رب محمد قلاه وانقطع عنه خبر السماء.

حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخر الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل بصورة الكهف، وفيها خبر ما سألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف. أما الروح فقد ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء، حيث يقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم.

0: هل علم أحد منكم وجهتنا هذه المرة؟
1: سنعلم بعد قليل، بعد أن يخرج إلينا الملك، فهو يقضي معظم ليله في صومعته التي خصصها للعبادة والصلاة.
2: مولاي الملك ذو القرنين،
3: سنخرج هذه المرة في اتجاه الغرب، فلقد نما إلى علمنا أن هناك ممالك تئن شعوبها من بطش حكامها الظالمين.
0: مولاي الملك، لقد ذهبنا في هذا الاتجاه من قبل.
3: هذه المرة سنسير بمحاذاة الساحل، فليستعد الجميع كي ننطلق مع شروق الشمس.
0: أمر مولاي.
4: في ذلك الصباح البعيد، حيث عقد ذو القرنين مجلس الحرب، وقف أمام خريطة الأرض وحوله قادة الجيش الذين كانوا يعرفون أكثر من غيرهم أن وراء مظهره القاسي تختفي المشاعر الرقيقة والنبيلة. لقد مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، ووضع هو الأسباب في خدمة القضية الأولى التي تشغله، قضية الإيمان بالله. وكان الناس في زمانه يعرفون عنه هذه الحقيقة، كانوا يعرفون أن جيشه مسخر.

0: أنت مساء يا أمي العزيزة.
1: أهلا أهلا بولدي الحبيب.
0: سأخرج غدا يا أمي بالجيش بإذن الله لأستكمل رسالتي في هذه الحياة.
1: آه يا ولدي، كم سأفتقدك، سأفتقدك أيها الملك العظيم.
0: أمي، أريدك أن تباركيني قبل أن أتحرك بالجيوش.
1: اقترب مني يا ولدي، اقترب، ارتدي هذه القلادة التي كان يرتديها أبوك.
0: أما ما لي أرى هذه الدموع وقد ملأت مقلتيك؟
1: ولدي، عدني أن تعود إلي سالما، عدني يا ولدي.
0: أعدك، أعدك يا أمة.
2: خرج ذو القرنين وبدأ تجواله في الأرض، ليس طلبا للملك ولا استعلاء على خلق الله ولا سحقا للشعوب الضعيفة، بل داعيا إلى الله مطبقا لمعاني الحق والعدل والمساواة.
3: أيها القائد آزاد،
4: أمر مولاي.
3: مر الجند أن ينصبوا خيامهم لنعسكر هنا للراحة، وبعدها نستأنف الرحيل.
4: وكأنك قرأت أفكاري يا مولاي.
3: ماذا تعني يا أزاد؟
4: اشتكى بعض الجند من حرارة الشمس وتمنوا أن يستريحوا لبعض الوقت.
3: وها أنا قد حققت لهم مرادهم.
4: ولكن ماذا عن أهل هذا الوادي يا مولاي؟
3: أرسل من يستطلع أمرهم، ولكن بشرط ألا يشعروا به وألا يزعجهم.
4: أمر مولاي.
2: أتى ذو القرنين على أمة من الأمم وقد تعجب من أمرهم، يعيشون في مساكن بسيطة وقد احتفروا بجوارها قبورا. إذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور بكنسها والصلاة عندها.
0: عجيب ما تحكيه أيها القائد.
5: إنهم يزاحمون البهائم على نبات الأرض ولا يأكلون لحومها، أما ملكهم فلا تكاد تفرق بينه وبين أهل هذا الوادي، فهو يرتدي نفس ثيابهم ولا يتزين بذهب أو فضة.
3: أيها القائد أزاد،
4: أمر مولاي.
3: فلتذهب معه ليدلك على ملكهم، وقل له أن يحضر إلي، فأنا كل فضول لمعرفة أمر هذه الأمة.
4: أمر مولاي.
3: ولكن تلطف معه وبالغ في توقيره واحترامه.

وقد روي أنه قد ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران. أما الكافران فهما النمرود وبخت نصر، وأما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام، وبطل هذه القصة ذو القرنين ذلك الملك العادل المصلح، والذي خلد ذكره كتاب الله الخالد القرآن الكريم.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب، وكانت قد دبغت 40 إهابا، وهيأت شيئا من الطعام، عجنت عجينها تريد أن تصنع طعامها، وكانت في المقابل قد هيأت أبناءها فغسلتهم وطيبتهم ونظفتهم. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين بني جعفر؟ وكان أبوهم جعفر رضي الله عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة، جعفر وعبد الله بن رواحة، ومعهم قبل ذلك زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. أين بني جعفر؟ فأتت بالأبناء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وضمهم إليه، وأخذ يشمهم صلى الله عليه وسلم، ثم أسبل عينيه بالبكاء والدموع. قالت: يا رسول الله، ما لك تبكي؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيب اليوم، أي مات اليوم. عندها قامت تبكي، تبكي على زوجها جعفر بن أبي طالب، واجتمع النساء من حولها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدموعه، دموع الرحمة التي ضم بها أبناء جعفر بن أبي طالب وشمهم، خرج يوصي بآل جعفر خيرا، ويقول: اصنعوا لهم طعاما فإن بهم ما يشغلهم. أيها الأحبة، إنها تلك الرحمة التي كانت في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، دموع الرحمة عندما يتذكر أحبته الذين فقدهم في حياته وفي سيرته الطويلة. كان كثيرا ما يبتلى في أحبائه، وكثيرا ما تسيل دموعه، وكثيرا ما يرحم هؤلاء الأيتام ويبكي على أولئك الأحبة الذين فقدهم، لأنه صاحب القلب الرحيم. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. مات أبناؤه بين يديه، فنظر إلى ابنه إبراهيم مسجا بين يديه ففاضت عيناه في ذلك اليوم، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف ورأى عيناه تذرفان الدموع، وقال: يا رسول الله، وأنت تصنع ذلك؟ قال: يا عبد الرحمن، هذه رحمة. ثم أسبل دمعة أخرى وقال ما يرضي ربه ومولاه: ولد يتيم الأب، فماتت أمه بين يديه فبكى، ثم دفع به إلى جده فمات جده الحبيب فبكى، ثم كفله عمه أبو طالب ومات عمه وبكى، ماتت زوجه خديجة التي تؤانسه وتؤيده وتعضده فبكى، ماتت بناته بين يديه فبكى. خرج في قبر زينب تلك الليلة وقد حفر القبر، وقف عند القبر وذرف الدموع، يقول أنس: فرأيت بريق الدمع في عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفيكم أحد لم يقارف؟ يعني لم يأتي أهله هذه الليلة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال: انزل في القبر. ما زال يفجع في أصحابه، وما زال قلبه مجروح بأصحابه الذين يفقدهم. في يوم أحد فقد النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، عمه وحبيبه، حبيب قلبه، وجد في نهاية المعركة وقد سقط ميتا شهيدا، قد قطعت أذناه وقطع أنفه وبقرت بطنه وأخرجت كبده، ولاكتها هند بنت عتبة يوم أن كانت على دين الكفر وملة الشرك، فنظر إلى هذا الجسد الممثل به فغضب. ويوم أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين من قتل لهم في يوم أحد، بكى صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر عمه حمزة، ويقول: ولكن حمزة لا بواكي له، ليس لحمزة كثيرون يبكونه في المدينة، فليس له من القرابة الكثير، لكن حمزة لا بواكي له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش مودعا لأصحابه. ولذلك في تلك المعركة التي فقد فيها جعفر ابن أبي طالب
فقد معه اثنان آخران من أحب الناس إليه، أولهم زيد بن حارثة، زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكان يسمى بزيد بن محمد من حبه، كان مولا فاعتقه ثم تبناه يوم أن قدم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه ووالده اللذان أتيا يطلبانه يوم أن فقداه صغيرا مخطوفا، فعلموا أنه عبد بمكة، فلما جاء ليشتريانه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختر أحدا على رسول الله فتبناه، ثم حرم الإسلام التبني لكنه بقي حبيب القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المدينة ومؤتة في شمال الجزيرة العربية في تقوم الشام، وإذا بالصحابة يرونه صلى الله عليه وسلم على المنبر يذرف الدموع ويقول قتل زيد، ثم يذرف الدموع ويقول قتل جعفر، ثم يذرف الدموع ويقول قتل عبد الله بن رواحة، يمسح دموعه دموع الحزن. هكذا عاش في هذه الدنيا، لكنه مع هذا الحزن وهذه الأمور المفجعة لم يزل صلى الله عليه وسلم باسم الثغر، متبسما يفرح بالأعياد ويحضر مناسبات المسلمين، يعيش هذه الحياة راضيا بقضاء الله وقدره، منتظرا لقيا أحبته في جنات النعيم. غدا يلتقي الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم .com واستمتعوا بالبث.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية FM.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: عدنية FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدنية FM.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع. ابدأ اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها. تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى،

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88.9 عدن يا اف ام.

0: 88 39
1: عليها حلوة حلوة تنباس يديها وتصدر بلوان.
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا.
0: لون جديد
3: لون جديد.

Thank you.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
4: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
3: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
4: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
3: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا 45.

0: خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: هايل يا زكريا، برافو عليك، بقيت اعلامي محترف.
1: طبعا اعلامي منحرف. ايه محترف؟
2: نزلونا نزلونا اصابة الكناي الاسود، لو عرفت اننا لسه ما رجعناش ومعنا ابو ندى هيهدوا الدنيا.
1: اخرس يا دي حفية انت، ما فيش عصابة القناع الاسود ده من النهاردة، دي عصابة الطرح السودة.
0: دمك خفيف يا مضروب، تصدق فعلا لايقه عليهم.
2: بقولك ايه، انا عاوزك تعقل كده وتعرف انت بتتكلمي مع مين.
1: هتكون مين يعني؟ امين شرطه؟
3: كله يقف مكانه، كله يثبت. والله وقعت في ايدي يا ابو ندى، اخيرا وصلت لك وهاخد بطاري منك بعد كل اللي عملته فيا.
4: طار مين ياض يا مهزأ انت؟
3: ايه ده؟ ايه افك كمان ده؟ افايا افايا،
4: ارمي ياض البتاع اللي في ايدك ده ياض.
3: حاضر يا معلم. انت ايدك تقيله قوي.
4: ازاي ياض انت ياض تدخل مكان المعلم شعه من غير لا احم ولا دستور؟ انت حمار ياض.
3: انا اسف يا معلم، حقك عليا.
4: اسف اسف بس.
3: اي اي ايه ده ايه ده؟ خلاص خلاص يا معلم خلاص.
4: علقوا. يعلقوا مين ده؟ احنا مش هم يا حلوين. هجوم.
5: زكريا يا زكريا،
1: وانت يا ابني مستني لما الرصاص يضرب وتقوم تظهر لي في وسط الضرب؟ تعبيط يا ابني.
5: تعالى بس هقولك على حاجه مهمه.
2: فيتو فيتو يا فيتو.
6: ايوه يا بابلو،
2: دي فرصتنا الوحيده للهرب.
6: ازاي واحنا متعلقين كده؟
7: ادي فلوس لاي كلب من دول وهو هينزلنا. يلا بسرعه
0: زكريا زكريا، تعالى نمشي من هنا بسرعة.
6: نمشي؟
0: أيوة نمشي.
5: أي يا لهوي، جات في الفردة التانية وجعتنا أكتر.
1: أهو فيلك فيها؟
5: لا لا لا، الهدف ما جابش نتيجة في الأولانية.
1: ماشي يلا يا سمر، يلا ناخد شكوك وزعتر ونهرب من هنا.
0: يلا بينا يا زكريا، يلا بينا يا ابو ندى.
1: ماشي، أروح أجيب شكوك وجريح وزعتر الجربان ونهرب حالا.
0: يلا يا زكريا يلا.
1: شكوكو شكوكو،
5: اهرب انت يا زكريا. أنا
1: أنت إيه؟
5: أنا جاي معاك، خد بإيدي بسرعة.
1: هيا هيا يا سمر. سمر سمر، أنت فين؟ سمر سمر،
5: تقلقش عليا أنا كويس يا أبو ندى.
1: ما تولع أنت، فين سمر؟
8: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى،
5: هيا بينا هيا بينا.
1: وسمر يا شكوكو سمر.
5: ايه يعني مش هتقدر تعيش من غيرها؟ ايه اللي جرالك يا زكريا؟
1: ما اعرفش، انا اتغيرت يا شكوكو، اتغيرت.
5: غيرت ازاي يا زكريا؟ ما انت هو لابس نفس اللبس.
1: تصدق ان انا غلطان اني بتكلم مع واحد زيك؟ انا لازم ادخل انقذها. احمي ظهري يا شكوكو.
5: انت مش طايله ده اللي هو ازاي يعني؟
1: بلاش غباء يا ابني، انا مش عارف ازاي، بس بيتهيالي انك يعني تقف ورا ظهري وتحمي ظهري يعني.
5: مش عارف يعني، انا اول مره اسمع الحكايه دي.
1: شكوكو اقف ورا ظهري واخلص، انجز عشان المسكينه اللي جوه دي.
5: قلبك لحول الله، ده هو ده اللي هيضيعنا.
1: بحبها يا شكوكو بحبها.
5: يا عم احبها في وقت تاني، وقت ما فيهوش رصاص وقنابل وصواريخ.
1: ما هو ده الحب، انك تضحي بنفسك عشان خاطر اللي بتحبه، تضحي بنفسك من اجله، تعمل اي حاجه عشان اجله. اجري يا شكوك اجري، دول جايين علينا، اجري بسرعه.
5: ايه ده وسمر؟
1: تتحرق سمر، اجري بقول لك.
8: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
4: يعني ده وقت خلاص خلاص، كلكم اتعلقتوا، كل واحد فيكم اهو متعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا. عايز اعرف حكايه كل واحد فيكم ايه، ايه اللي جابكم ورا ابو ندى؟ عايزين منه ايه يا
2: نزلنا نزلنا يا معلم ارجوك.
9: اجلايا بتنهار بتنهار،
4: محدش جاوبني لسه.
3: ليا امانه عنده يا معلم.
4: ايه هي الامانه دي؟
3: سرقني.
4: وتستاهل يعني الحاجه دي اللي سرقها منك انك تقتله؟
10: ايوه تستاهل يا معلم، حته قصار.
4: انا قلت لك تتكلم يا جعر انت، انفخوه اوام.
10: فارضك يا معلم، اخر مره وربنا يا معلم اخر مره.
3: الحق يا معلم، زكريا هرب.
4: بتقول ايه يا شهبور؟
3: زكريا هرب.
8: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: فوقي فوقي.
0: مين؟ ابو ندى.
1: امال امي.
5: هو حضرتك ايه يعني، بيغمى عليكي بالساعتين وتفوق تقولي مين؟ ابو ندى ويغمى عليكي تاني؟ حضرتك ايه اللي بيحصل لك يعني؟ مش فاهم.
0: مش عارفه، انا وانا بجري لقيت دماغي عماله تلف تلف لحد ما وقعت على الارض واغمى عليا من صوت الرصاص.
5: المهم هنروح فين دلوقتي؟ المكان ده خلاص ما بقاش امانه يا جماعه.
1: مش عارف.
0: ابو ندى احنا فين؟
1: يا دي النيله فقدت الذاكره، احنا فوق كوبري الساحل.
0: ايه ده الله، الساحل الشمالي؟
5: لا لا لا لا، ما يعني فوقي الساحل الشبراوي سعادتك، ساحل شبرا.
0: اه عند بيبو بتاع الطواجن.
1: انت بتقولي ايه؟
0: لا ولا حاجه ولا حاجه، تعالوا انا عندي مكان امان وممكن تقعدوا فيه.
5: غواصه
1: يا ابني؟ غواصه ايه؟ اصدع المرسم اكيد.
11: مين؟ ابو ندى. ابو ندى
1: ايه ده؟ حضرتك تعرفني؟
11: وهو في حد ما يعرفكش يا نجمه؟ ابو ندى الحقوا يا ناس، ابو ندى ظهر، ابو ندى ظهر، ابو ندى ظهر.
5: يا نهار ابيض، ايه ده؟ الناس دي كلها جت منين؟
1: إيه؟ اطلع بالعربيه بسرعه يا شكوك.
5: مش عارف اتحرك يا عم من الناس. ايه ده؟ ادوس الناس؟ طيب
0: لف وارجع من ناحيه ثانيه. اتحرك يا غبي.
5: يا جماعه مش ممكن، في مشكله كبيره قوي قوي.
1: الله يخرب بيتك، من ساعه ما شفتكم وكلكم مشاكل ومعايب.
5: اعمل ايه بس يا مالك؟
0: الناس هتكسر العربيه. انت يا ابني مشكله ايه مش عارف تتحرك بالعربية ليه بس؟ ما تخلص.
5: انا ما بعرفش اسوق يا جماعة، ما بعرفش اسوق.
1: قوم يا فاشل، اوعى. ده انا اللي هسوق، اوعى من هنا.
0: اطلع بسرعة يا زكريا، اطلع الناس هتموتنا.
1: حاضر.
0: يلا بسرعة.
1: ما بعرفش اسوق انا كمان.
0: الله يخرب بيوتكم، امال جيتوا ازاي؟
1: جينا بتاكسي.
5: وانا اللي حاسب.
1: وهو اللي حاسب. وكنا شايلينك وكنت مرجعة.
0: انا اسفة، رجعت تاني؟ انا بجد مش فاهمة ايه موضوع الترجيع ده.
1: سمر وانت حامل بجد؟
10: ابو ندى بحبك يا ابو ندى، بحبك.
5: يا عم يا عم، انا مش ابو ندى، انا شكوكو المساعد بتاع ابو ندى.
0: اطلع يا ابو ندى، اطلع بقى.
1: اطلع فين انت غبيه؟ هو في سلالم ولا مطلع؟ ده كوبري.
0: اطلع بالعربيه يا بني ادم، انت دوس بنزين.
1: لسه هنزل وافتح التانك وادوس بنزين.
5: هنزل ادوس انا على التانك. طيب
1: هتنزل ازاي؟ انت مش شايف منظرك؟
0: تنزلوا فين؟ دوس بنزين. بنزين اللي تحت ده اللي في الدواسه.
1: يلا سوري. هيا
5: ابو ندى. يا لهوي، العربيه بترجع
0: لورا. بتعمل العربيه على ار؟ خليها على دي يا متخلف.
1: هو ايه اللي دي وار؟ احنا مش عارفين احبطه، هنعرف دي وار؟ ايه ده؟
5: العربيه مش عايزه تقف.
0: دوس فرامل، دوس.
1: يا لهوي، العربيه
5: هتقع في النيل. امان
0: هرجع هرجع.
5: مش على البنطلون.
8: زكريا ابو ندى،
12: عدنيه اف ام 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جا اف ام.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: تيدكس عدن يوث، بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد، ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور. تيدكس عدن يوث، هندراب مفتوح.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
6: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول
6: تيمول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-2

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: نصيبه شبعك او جوعك
1: شبه اشتريك
0: عرقك ودموعك
1: قلت من المكتب
0: شبعك او جوعك
1: شبه اشتريك.

سبحان اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكره شوف شوف

Love.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.